وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيرا.

بظلمي

قزيارة قزيارة تنجارك توب خمابا وورن رش دا أزماني مدى غلافانا مني تقربا شكرك ودنابا كاغازي جشنا خدمني تقري دابا ومني خليا بيرانين نشروتي مني شجاوة ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جأفينا تمحروم نمابا خزياري خزياري خزياري.

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.

ماي قوتن كسر من جوت بجوتن إيشو برين بون فارامن جوه دوري أزهاتن صوتن عشقاتا سينور درباس كرن ناويتا فرهان خلاص كرن

0: إجا مرحلة مرحلة بو روشكي وك مجوج بيجينغا بيشي دس بيت كير حطاني كلاندنا ويا حطاني أو رخصتنا سرخاني يا حوشا أو قشي قوليد قريان وداتانين أو قشي قوب هاف غريد دانجا جوانرو دي قوتن مرش تخوش بو إيمة متخصة زولو ساطلا ويشاغي مبجوب وجي بس متخصة ساطلا راجمي وازوي مشاركة بكم لدوفرا داي قلكي دي تعبين براستي إجا درو جاجي لهاف دي خصتن حطاني عش كدبو دبرن آش وتاني إجا أو روجي جهاف در خصتني دروجا جا معلمتي جيرد بات
1: كلك اكيد دلتلك كلك
0: ما ولو بيجينغ بو
1: انا ما ولو بيجينغ بو بس كذا ماشي وكيب شو ام بتشوف من كذا ماشي تتهو يعني
0: ماشي وكيب بيجينغ ذكر
1: ما بيجينغ ذكر ما ما خليت كر عمان ما جيرد داهف ما دنقان دلا يعني او قرمي ور بري ور كلاندن لبو لبو كجدا هاو
0: او شي سي تشار روجا ولو او سفرانا البرمبون وما دنقان على فكره كيف جيرد هات
1: تشجفات هبو شي لازم كان من سيرفاي او كان مهان دور بها تنقان
0: دي فايز كيد برغلده ودفع مرحله درباست دبو جابشتي او جاب او بيجنغا هان جا وقت ما ولد كر اي ما نظاني بو بي اصلا تش شدر دكافي بس ما خليت ذكر عمال متقيه استني ولوهم يا واتجي ولوي اجا متقو كاولو باش تقول والله هين درانك اكو تلك عدد ما ينظان بجاري درانك درانك دوا وجاري حر ما تشي ذكر لي باش بو هالي كاريا ما جي باش ما هناك يجي هذا درد خص يعني
1: اكيد يعني وقت بيجن مال بردستي وان تش ذكر بشتي ويش مش بيرنك ان اجا قالك دايك هبون حتى او شعيري خوي قول خصنا كان مخويش بو ايد كرم بالغور الحال حتى جاب اشتري تشو شعيري خوجي بيتشي ذكرن وانجي شعير المالي تشي ذكرن ومالك وشعيره تشي ذكرن يعني او دايك خوخد يا جنم دچو ويد حتى السر تشي كرنا شعيري خوجي حاضر بو
0: رجا شعيران ما لكيتني تشي ذكر كولاني بتواهي جاري جنك
1: كده يا مالك يد هات كل بود تاغيده بمين
0: دغوني ايرو امي جي تشكني جا جانا جيت غنا والله ونما دورا و دورا وسبي تاغادن سبي اجاتت كي شعر عيد مشيا وتش قي سيارتنا ونظن ظالم تتكيش شعر عيد مشيا مرشي شعيره وراخصتي وجا رجا دن دبو رجا قالوكي

0: شبوه جماري مجي فاكرين لبيش ياوا قهداري نارتا كسي قبو خاص تابلي مبيبه كاون جي جمار بيجن بيتبير آنيني و دو بايزي داب دانوارا هنا جبونا مان صفر نه نه بينج حيش صفر شش چار نه سسي
1: قهداري ما همان هون دكارن جمار بيجن بي قلو دوو كي آرتا جي دانو چه كبون و هات شخور برو شخور نه برش برکو قل كس بدي كوام چه كن دلتا پوست دا كت سر مال پرامي فيسبوكي جا قل كسان جي خصو بون قال لك كومنتي هات نقول إنه دلي مزناج بتشوكا بيترتيد هاي قال وش بتشوكا تاني أرتشي كريا نما شركة سيرة تشيكر بو قال لك سانج بتشوكو مزناج خربر وندي كارنتي كلية بمرابكن اتصال سر هجمارة صفر نهسسي صفر دو چار سسي چار صفر حشت

0: سينا قرية قال لك يمظم بون ده قولو البشياء أرتا تشيبو أز باوردكم ربع عمودي هات نتني زاروك ترمبيل وسيارة جيهاتن إجي حرمة دي سياراك ترمبيلك جورتيج كيف عمد هات مدقوا أو جيهاتن مظنو بتشوك يعني إيجو دليوان دو شوية قش هاتن ساطل بكومابون ده ساعات لي مني مالي بونجي معاني مقوش
1: أو جيتش مراني
0: قو إيه قو بخاصش مقو راس ساعات لا خوب دا قروب ممشي ناماك هاتي دبيجة دوها أمهاتنا آرتا وما بعرا خبر لي تشتي حري خوش قل لك صارو كيب جوك هابون دبيجة حر كسكي وحرياكي راشت بو ساعات لكي
1: دل دا دنافا كومنتي كوتش مر هاتبون جل سر مال بري كومنتا كاتبو دوغوت ودانو چیکر مانا اسکر لیو دباو یعنی و وساتل چی زارو کابلا کریش برکو یعنی سینی ده دسته کسی که ده تونه حمیشی ساتل رنگی سپی و گشی ساتلن یعنی وساتل چی زارو کابلا کن مساتل زارو کابلا بنین کریم بس حنگی زارو کش دانو حس کنوش خو مزن جوان بیتر حس کنم بسن ساتلات خند دستی وانا
0: اش بو گل لک بی
1: اش بو گل لک بحساب خوشی دیکن
0: بس شتی خوش گو مناسکر ده ولو نابوان زارو کاده بلکی تسی حبا يعني سينيكي بافون وكروم آني بون تشتي حري نخوش أحمد قومت ناف دانوا دات كرمنا مكاري بو درخصتايا ساطل فكراكي ديكاليا إجا أم مجبور بون قو أم ساطلا بينن جوان ساطلي قوم آنين وأم جوار فالاكن ساطلا حتى قو بخور ببن يعني مالي نكاري بون راشتاناي كلان دي بود في حبكي باش مانا قدانو صار دي
1: بي دل دا عمولو بون باري وقتي عم بچوبون هجرم دي چون جيكي او پچکا سنيكا دانو کا فقيرا دي دان ما او جي ما گش درشان حام دي گيان مالي و گام بر دي گريان گش درشيا او بافونا هان دي تسي مدى بون نتا تخوارن
0: ما دوی تخصتا كنزي خوار
1: مولد کرد مولو بدست خو کنزب مبدست
0: پیدا کرد کنزب ایما ها وین لا و گش نسکم بون
1: گش نسکم الواو
0: گش نسکم الواو والله دست مد کلیا

0: عقاسي نقريب قدر بون بيج قيسي ولو بري ويد فيتا حجز بكرايا حطا قو تدان ويقوا بكالاندا اي جاجارنا جيت ادناريد قو بسكن امهارن هين للسر اقري لنفسا اقرو لنفسا شارعي قو كتنيزيك بايات قو هما فنمري تخلاص كريان تفامران تخلاص كردشونا ويدا ازيجي نقريه نفسا نقريه جبرقو يعني تساعتن ايفاري جي دبايا جبرقو جبوقو نقريه بيها خلكي نوك انا كادو مسي نقريه اريب باش بام قريان ام جي ايصال باش تي كلان دن نيولي نوك او صالي درباس بوي بتمامي
1: بس واندرت كتاني بدهروج داخر نحطاكو
0: نقري حيا ساعد دوجي تكليان بنفسا تاغيد وتبينجي سبيجي لسر بهنا دانوا تعالي خبتكر
1: جبرقو نقرينات هاتون بيدا كرن

0: جاره که دن سلاف جبو و گهتاری هجا و دلال میبری خوب دن باجاری حسی که کنه هم دن و نوچه انده جی آنی سر زمان و لخو پیشان دان در که تبون تایبتی جی هم هجماره که جه هم ولاتین باجاری حسی که و خودین جنتوران خو پیشان دانک لدرخصن لپیشی همان آواهی پارزگهی خوصن که او چار سری وردیتن جبوی باش بونا کهربای آ جنتوران یه جنتور تایبت تایبتی جیل گوری که وان گو دل دا که گله که سوز جبو هات و داین جال یه هلالی ده دمه که پیر جویان بریا دمه که او خود یه جنتوران به احمد هلالی لرونشتن و سوز دابو وان که او جنتور ده حفتیه ده یعنی ده حفتیه گبوری ده گرگ بوارا باش کرن و ده همان ده درباره او بلند بونا نرخه ای بلند یه سو تمانیه و بگشتی لسر هم ولاتیان که باره که گرانه سوز هاتو بو داین لحطانی نهانشی او سوز هانی ولو تنی وکی سوز یعنی تشتی که فعلی لسر وی عرده چین نبویا
1: خود یه جنتوره که وچه غیمار جی درکت دیانا گو هم به هلالی رونشتنه گو سوزا داویش بو مسئله یا سعره ندائیمه لی سوز دائیمه گو تیما راپورتا خوراکری وی چاره سریه ها با گو مان دکن یعنی گو تشکیولو نبویی بس بلکی مازو جوار بی دابین کرن به 5000 لی حتا آنکا تشکیولو تنه حسا که گله که تاریه در باری وی که نوافر نرازی بونه ده هفکاری مدل بری موسا بری خدا وان کسان و هف يعني رابرسينا بي حاضر كر كام گهدار بكن
2: من محافظة الحسكة نحن محافظة الحسكة بشكل كامل بشكل عام نعاني من موضوع الكهرباء يعني إذا بدنا نعبي مي ما في كهرباء إذا اليوم الظهر بدنا نسوي شيء على الكهرباء ما في كهرباء بدنا نسقي بدنا نشرب مي ما في كهرباء الخبز اليوم طيب ليش منزلنا الخبز ليش علو منسوب الخبز سعر الخبز ليش علو اليوم الخبز لازم يكون خدمي الكهرباء لازم يكون خدمي اليوم أخذت 4-5 ربطات خبز ب100,000 طيب ليش اجتمعنا مع معاون المحافظ وعلى الفاضي وعدنا وعود كله على الفاضي طيب لمنو نشتكي لمنو نروح لعد منو نروح لأمتى يعني يظل هال هال هال الإهمال هذا بالنسبة للمواطن محافظة الجزيرة والمولدات ليش قطعنا المولدات مولدات الاشتراك شغل مولدات اشتراك العالم العالم قتل الحر قتل كذا هذا هي
3: معاناتنا يعني. أزفة وازن خديم والدة كيمي أنا جم شرفيني على أساس إنه أسبوعات شو مازوت يبدن ما وبيبان بجينا هات بيشتوي سعرك درخص إنه بعضا حزارة ما يملت شكو بينا بدي بطلع مازوت بعضا ده بأمبير أقل شو 20 دولار أي ما بقى 20 حزار كاس نادمة يعني أفسي مه مشتركيني مه بحرانة داني مه وضعي عالمي الصفر سرفي راتبين وراتب جيت الناي جاء أمن ظالمي شبكن أمن ظالم دردك أفين جبو معيشتي جبو نان جبو عافي جبو مازوطي تشكي جينين يعني الدولتان هاد وضعي ملت تش المنقية أفخس
4: أنا متعب على العيسى من الحسكة احنا يعني مطالبنا شنو الزبدة هي المازوت اهم شيء المازوت لانه رفع كل السلع رفع حتى المولدات ما عاد حدا يشغلها الافران صارت الخبز غالي اليوم يعني شنو المية صارت هلا اكثر الناس بدها تشغل الديناموات تطالع مي ما تطلع المي لانه المي يعني خفيفة وهذيك المية ما في مضخات تضخ لفوق لانه ما في كهرباء والكهرباء من المازوت وما في شيء حتى السيارات أسع يعني ما عاد تمشي ولا عاد توفي مع الشعب اليوم ربط الخبز عم يبونه ب6000 ليرة هذا من المعتمد إيه ما بالك وإحنا أهل الحنطة وأهل النفط وأهل كل شيء
5: اليوم بالنسبة للغلاء المواصلات يعني اليوم في معاناة كبيرة يعني اليوم السرابيس اللي كانت تتحرك من منطقة لمنطقة من أحياء الحسكة اليوم صارت كانت ب2,000 و3,000 ليرة اليوم صارت ب10,000 ليرة الأجور النقل يعني هاي كلها الشعب قاعد لا في شغل لا في عمل لا في مثل ما يقول وسائل عمل لا في أجور يد عاملة اليوم أجور اليد العاملة متدنية ما في هالأمور يعني اليوم الراتب العام 50,000 واليوم المصاريف اللي عليه 150-200,000 يعني كمان صار في ظرف قاهر على الشعب يعني بالنهاية الشعب ايش بده يسوي يعني يسرق لا يعيش يعني يروح ينهب لا يعيش ولا يصير في قتل وضرب ودمار بين العالم تصير في حياة يعني طبيعية وين ها هاي ما في شيء، كله من أسوأ إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ.
1: خلكن حسك اف جوار هات كهربا نما يعني باجارك يتكاربي جا قالك تعدا اللي هاتيه هيا ما كان صالان زحمتيه دبينا هبنرينا هنك صابون او يقدو يخو بيشانداني دا تعدا يا كما زنديتنا ما تخزي تترها في كاري مدل برين موسى جي بمرة درباس بهم برسي مال سربية كي هنا ناس كن بيروش بقشتيها باجاري حسك جاليه كهربي دا جاوايا لحطاني تليفون بير بيقريدان بيشتي بيستراني.

0: جارك قدنا ملوا بقريان قهدارين آرتا حياني هفالي ما دل برينغ وحازر ببا بيوان دي بيرا بي قريدان أميوي در باس بكن ميهرم بري خبدن مجارك ديتر لي ندوري مجارة آدان واو كلان دن عوان قو امدزان بتاي بد دمين صالين در باس بوي دا قلكي دانو دوي وقتي دا دوي دمي داد هاتن كلان دن نتنيش بو كيفا زاروك راستا أبايا آنا أمتقسكي وعادتكي بدقرينن وخش جي يعني افزاروكي نهجي ونفشي نهجي نازكا بيشقاسي دفرع مولو قريدان وقريداي بونقلك تشت لي اوله بريوي مونا صالكي دهات دانين بقلك اصنافة يعني كتل كعروق
1: خشان
0: دان برغل اساسي بو وقالك تشتيد ان تي بيرام حرام رودنين دبي او قاسي او شوالايا ببركد بو كومك تشجي دردكتن وطقسك بو يعني خلكيجي تيدا باش داريد كرمزنا بري بتشوكا علي كاريا هاف دود كر او كسي جيراني هاف كسي مرفي هاف ايغونيزي كي هاف يعني ولو رحكي جواكي خوش تشيد بو دي كلاندنا وان دان وان دا
1: بلكي زارو كان زاني بل بشتي بي كلاندنا هاني چكدو تفت دي تندل دا ونزاني بي او بالغرو كتل كو دانو خشانا كود زوستان دا جي دخونگش برهم اوي گرمي كو او دانوي كو هاتنه كلاندن اجا اف وان سي سال بوري تاني وكي يعني طقسك اجتماعي كو جاتش تهري باش انو هنا او طقسي هاني دي دلي مزنا دي كو تخوازن تيخن دلي زاروكا تشي دل دا يعني دلي واسر زاروكا جيدي شي بيكون مونا خوشي چيت كرم بس بحرا زاروكا جيد بي مونا هاني تابو يعني حساب دي كرن انو كي ماني ويت سيتا نكيش زاروكا هر يعني حساب بي كي جيد كرن اجا انا او تسي سال تام جبو زاروكا تشي كرن كو تاني جبو او شي في طقسي هاني ناس بكن وان دخنو لو اجوائي كيفي دي كيف زاروكا تي كو جبو هر لبكي کو دخونو لو پی کیو دکن جاف تخم وری ورسمه تایبتی جی بجوا کی وا او بری ورسمه مره و گریدا ی گلکه گرینگه گلو ته چوا ته اج بازارو کان او چقی سی گرینگه زاروک وان ری ورسمان ناس بکن ایرو سپوری پروردگی ما مست یوسف احمد مر بحثا گرینگی وان ری ورسمان او داینا وان اج بازارو کا بک پشتی وسترانی

0: جاره که دن سلاف جبو و گهداری هجاو دلال لام درباسی ساعت خوی ددوام بونه جخوا خوازم بری کم درباسی گوشه که خوی دن ببن نخوشه که لباجار عمود و حوجه داری خوینه یا زمرا او سلبیه چ کسی کو بخوازه یا کسی کو کاری به ببالی کار بری خوابتنه بنک دم یا باجار عمود جاره که دن دوباره دیکم او سلبی نخوشه که بحاجتی خوینه یا چ کسی کو کار بن بری خوابتن بنک دم یا باجار عمودی.
1: قدر ما گوشه یامه ایروش گریدای زاروکا و شاگرتا و خندکارا به طایبت گود ویده میده وکه ایروش بیستی ایلونه یه یعنی هم دکارم بیجم برنگه که فرمی دبستانا سالانه دست بیدو کر خوندین و در سودانا وان دهات داین اوجی برنگه که رسمی لی حتا آنکام دکارم بیجم دبستانی دوری ولو او شکل رسمی دانه و حتانی چونه خندکاران دست بی نبویه خلگلکی دپرسن کاوی روشا دبستانی استانا ایصال چاوابه مسئله یا اوسی حسی گو هاتنه دست نشان کرن به زمانی کردی خونده کارن هنه گو به تمامی عربی ندیتنه و زمانی عربی یعنی خلقیش دو کارن بیجم دو زور و زحمتیه که ده در باست به دو جگری ده برلمانا سوری ده احمد مراد و اندامی کمیته پرورده هین کرنی ده مجلس آگلیا سوری ده میوانی من بو
0: بیر گمان دلتا میوانی تبو ود نابا به پیبینا خود زیده تر بحثا وان هر سی حصه زمانی کردی کریه به زمانی کردی پیش رو جای چاوا به بچرنگی او چاوا به بگشتی روشا سال خوندنی او چاوا به دریا به پیبینا هانی را کتا لگل برز احمد مراد چکر بو کامی پبر گهتاری بکن
1: قدرن آرتا بمن رجع جگرد برلمان سوری ده احمد مراد و اندامی کمیته پرورده و هنگرنه ده مجلس گلیا سوری ده جشامی تولی مدبه ده معتبه عشبه
2: تلت شعبه من اهل و سلم و مستم
1: گلک سپاس مجارا خوندنی لپارزگاه حسه که هین زلاله ام بیتر تخوازن تجمه را بحثا بریارا خوندنی بکه لوی پارزگهی کرم بگه بریار چیا
2: تلت شعبه من دسپیکی حتى مكان بحثا بزغري كل مدرسية حسا كيبكن من بس دقاكي ده شرح كنجولا أو بريال جبر المسألة زماني كردي ومرسومة ويا وزارة التربية بشكي شرح كن شرنجية يلو طلابي ما حسا كي شرنجي بخوينن تدي بيستو حفت هي باحشتا بريالة وزيري هروردي دركت يا تعليمات التنفيذي أو تعديلات التعليمات التنفيذي بون يا مرسومة سروكي ولات أب بريارة هني دبارشون بارشي أول تهد حداندن إنه مادة زماني كرديها سيح الصنع أب دراجو أم خازن سويدن فكن أنا مثلا مل حماي فكرنا باكوري حلب قلق دارا شامي قلق دارا ما بكريا مادة هني سيح الصنع ومرحلة ابتدائية ده مرحلة ابتدائي حلقة أول بجنية كحياة شرشيتا مادك نافي أنشطة مثل القيامي وسلوكي تدنا قليكي بأب مادة قليكي كرينجا أفجي دحصنا بشتي صفحة حبتت بنحصك أف دراء مقازن سوري ده أم تارم كان في أكبين نبس يعني نبس روج أو يعني حسكي أو عفريني أو كوبان بي معنية أف أرتمة أف دائمة يعني مرسونة دائمة مرحلة انتقالي ما مستهى همش بس قريق بردي يعني ما إما مثلاً مثلاً السكن مرحلة انتقالي بيجا اشطلابي ريفبريا خسر إيجو بار من هاجي ريفبريا خسر طلابي ريفبريا خسر إضافة سلبي مادة وهردو مادة أنشطة حدو حصي أنشطة يعني إضافة شار بيج حصيكو ما حدد عن الجاباندن مرحلة انتقاليها أفضل مرحلة انتقالي مادة ديروك مرحلة انتقالي بس إيصالها أنا بحسبكم أنا بس إيصالة ديروك جغرافيا فلسفة أو مواد اجتماعي أذ يورن ترجمان دن منهاج السوري ترجمان دن لغة زمان كرديرة إصطلابي ريفبريا خسرة أذ بس إيصالة وبس إيصال تشتك ديجي هي إضافة تشترجمي را طلابي صفين هي بكالوريا بس إيصال صلاة تالية يي منهاج ريفبريا خسر امتحاني خو قدمين تعمل يعني تشكسر بنا غير
1: يعني يعني بريز أحمد أشتفهم لكم أبو بوري نازيت أقود بكم تاني ويش بو صالة بي مرحلة ابتدائي بمينة زماني كردي
2: نا معنى أنا صفية كي حياة بكالوريا صفية كي حياة بكالوريا ما مستا
1: سيح
2: حصة صفية كي حياة بكالوريا سيح حصة موجودة زماني كردي يعني حرصة وأنشطة يكي صفية كي حياة شاشة دحصنا دي ساعتين حفتي حياة بكالوريا ساعتك فهمت شو حمي صالة موجودة ودرجة مخازن سوري ده أمي فاكن وادي بستانا وادي ما داز ماني كردي أنا مشامي أنا بحب دبون بيهنج دبل كي بن بستان شامي ده أنا الحماية يجي قلك أنا مزيدكن باكوري حلبة حتى ريفة شامي عفريني قلك دار براستي قلك يعني نانج مارتينجي قلك بلكي حتى أنا نيزيك حزار وبين صد بستان سوري ده شيبون أمي زماني كردي تلبدن وهنجتن يعني صار استام فيم كلي صالوري يضرب الدواب يعني بنصيح حزاب يمكن شر حزاب قلك دعوي
1: ليه افحرسي افحصي جو تبحث كرن ديروك وجغرافيا وفلسفه يصل تاني ويورن ورغرتن وببن كردي جيوبيف نامينا وببن عربي
2: نامينا
1: وببن عربي
2: اه
1: وجبو طلابي شهاده جي نه وبكالوريا تاني ويصل كردي بن صالا بنامين يعني امي بمين بحصاكي تاني زماني كردي حرسري حفتيك جحفت حطاني بكالوريا وش خو أمر حلا بشي ت ت تجوتو تداخل
2: يعني طبعا ما دك نحصك
1: سيحصك
2: سيحصنا سيحصة حفتي ده ما مستع وصفية كي حياة ششاء ده حسي أنشطة أنا وجو كردينا وحفتها حتى بكالوريا حصك أنشطة يعني زارو كي بتشوش كي حتى ششاء بينش حصي كردي هنا حفتا حياة بكالوريا شارع أبدان أبدان
1: خلق دبيجين كمال كوباني أفيا كاياتنا يودبستان نهاتنا أهل بجارتنا جبو زمان كردي
2: كوباني دبستان جمارة هر مظن كوباني أو بريارة الوزايد الخستي ناوي دبستان أبنا سابتا أفيا أولي بي أفيا أبلستا أولي بو درا جا لازمين هبي أمي دبستان أبك أنا كوباني ديرك جينا ندرستي دبو عند دبستان ديرك جينا ندرستبون وديركي وكوباني هر جمعنا مصطر دبستاني كردية براستي أو بني الاستي دابون قلق جي مثلا بابا شهباي تلعران تلحاصد وقلق باجار هنا أنا الفرحة شاميجي مزيدة كرن قلق نتي دابون أم دراغو لازم بأمي تشيك
1: مالي ناخد چما دست بينا با ولو خوندن هاتي سكنان دن لپارزگا حسكي خونده كارگش لمالي خونه ما مستدرن ساعتا كي دوا وفدگرن
2: انا نا بيرنگي دبستان قلق بلشينا قلق دبستان هرج مارا مستر بلشينا لي بدي مسألة كا بزقردك راستي ها منو صريح بي يعني انا مكتم دشتغلن اما يعني بجي مسار زارو كامش خوة تالية لي يعني وجهة نظرك جبرده هي ام خو ام كسي قد بين مثلا يلو شامي دا خواز ما ايش و او مسألة قزمتا زارك يخب كنت او مسألة تخوازم دم خويا كرين بس قريك مظنها راستي او زارك ما قلق جوا دبستان دا خوننا صفية كي مثلا جانا حياة يازده قط عربي نزان قلق جوانا جمارك مظنها مبرلماني دا افشتالي قود مبرلماني دا أفشتالي وقود من قود وقلك أنا إيراني قلك بحزارة طلاب هنا بلكي بعربي نزانة تمام؟ أبي قلكي الواقرانة دمج المدرسي حكمتي ده يفترض مرحلة انتقالي يعني شخوا زمان أي إنسان زماني وخب خويني أفحقكي حقكي طبيعية ونورمالة نبس نحقكي اجتماعية حقكي إنسانية يعني هاكو سير عفوك افتاق اشتغالية تشوك زماني وانا باقج تشوك خوازي نا خوازي بجم حيواني بي رنجين عيب بلكي قرانا بس هركس اكل مخلوقك زماني كيوها شو ما زماني ام زماني اخوان اخوين يعني افتشتكي قلكي نمفهومة افتشتاني قلكي ظلمكي مظنب براستي يعني كيها بي حقيوية قور انظيمة وقوانين ودساتير دنيا حمية سامحين ان انسان زماني خوي دايكي كويني ريسبيك
1: بلي بريز احمد وقت عند افيا كايا قوت برسبا ايرون شتي چوبو برسبا وزيري پرورده چوبو چوگو جبو وان خوند كارا افيا تا وقت داخو يعني كرن هنجي انا هن بولانا يازدا دخينن و كردي تاني ديتنا عربية يكجار نديتنا
2: بلي براستي يعني من برلمان دختم طرحت نغاية إنه وزير برزيفي بقو أساسا بهزار جوارا مش وزير مثلا بقوتي وزير تازة موضوع استيعاب كريا إم غاية تامة حالة سياسية سوري تازة فهمكي هوالي من برلمان ده أزم بقهين موابه إشاهاني أتخوازم دنگكي بمرة چيكن برلمان ده قلك كسنا قول مديد يعني بين دوست وأصدقاء وهوالي هفدو قلك وام قلك مرنا ما في مرنا ككرد نبس مثلا زمان ده يعني راسي مزاجي عام برلمان ده قلك متفهمة ما في مك ككرد براسي بيجم يعني إن مثلا هيك بري وبعسي أنا ناقل أفجي فين كن قضيامة شيها قلك جوا يعني ما رأي قلك المظنات بيجمته أم تخوازن دقيقة بقينا أفن مؤثر إلو برلمان سوري أفا دنگير نواب سوري حمي أبن أم تخوازن نقيخة قضية خجوارش يا مهم جمع أسكار قضية خجوارش رحكم نبس مثلا زمان مثلا زمان مثلا اعترافات دستورية مثلا في كاري بشغلن ما مستقيلو الحسكي بس قريك كامزن أم مثلا هاي إنو أف دارو كيما طلابي ما نكا دمجن بلكو في كيفن صفدجي يقلك تشتافهم نكن بقو قلك جوانا زماني كردي فهم ناكن أعرف عن زلمة زماني عربي فهم ناكن فبس قريك كي مزنا براستي
1: علي إيه علي إيه علي لي دبستاني ابتدائي بري إيه إعدادي وإيه إيه ثانوي قرتينا يعني شما أفاش بوچه هجمارك مزن إيروش دبستانا قرتية براستي هم كش عاجز دبن يعني زارو كيما تفدع المالينا
2: ما مستم أنا أشوم حسكي أوزي حبتي أوري جوار حسكي تشتاز متابع مسيرة غالبية مدرسة دبستانة بكرينة غالبية وها
1: بكرينة لأن ندرستين دان يعني ونا منهاج هيا ونا كتاب هنا تشتكتنا
2: ما مستمع بلي بلي أنا هاي نبي درجة هاي أزمو طلع مستر هاي بس هين يعني اشترى بزم دولاب نمشي تازة إجبرت شي جبرقو مزاجك هيا أنا أرجع أول دوسي تزاروكي مدركتين ديت أو بلق دينام بيشي أخو دواز ماني خكرن دما ما في خكرن رجع أول دوي دوام نكرن مدرسة يعني إيه مقود مش رح كرف الرشام هيدا مقود أف حقي واي حقي أي إنسانة تخواز أخو ونيرين أخو بدي خويا كرن برنجي قانوني طبعا في رنجي يعني وكي حضاري طبيعية ما فك وحقك جيرة لي إيه مدينم أتقوازن بجي أف ناماها بكي زاروك كمجي وجواك مش إيرو راستا زماني ما وأبغى ناخذ زماني خبكن ما فكي ماي طبيعية وحقيقي طبيعية وحقي واجي تعبير كن صار اعتراض أخا يتشتمهم ترش حموا تشتا أتزانم أنا أز متابعهم أز برينهم أز مشرفيس بروديهم صم منطقة جزيرة حموي أز باعتبار أز سيور مندي وزير التربية من بريب كم فرلمان ده أز متابعهم تفاصيل حموارة قالك الشاشة قالك الشاشة أم زاركو خل نريك إن دبستانا معنا أز يك إنسان بحسه خدكم لي يعني أز يعني أك ما أز نريك بحالك عام بحزارة من إيجو عمري مدى رجع أول شو مدرسة دبستاني شامي من قد حرفك عربي نزاني مقوتوا مقو قياديفر كسيم أزوار نشتم مقوتوا تصور إنك بالصف ده يدي حمو عربي تشتغل أستني كردهم متشتك فيه نذكر ميز تشخ عذابك اش في زارو كيرا تشخ ظلمك اش في زارو كيرا از بحسا خدكم بس حالكي يقو عمري مدى وبشتي عمري مجي يقو حكمتها بعسيادة شو مدرسة أفرنج بوح عالمة زماني ما ممنوع نمس ممنوع بوان محسا ذات محاسبة كرين إيرو عم بيجن نبيجن بلكي طلابي ما يقو ريبا بريخ وصرق وندين ظلمك مظلم هات كرين ليه جارديان بيجن شتك ديجي جاري يا كمينة ديرو كاسوري ده زماني مكت دبستان ده شكلك يفرمي أبي تشتك أبجي إنجازك بلكي نطمو حيمة علي نطمو حيمة أم بيتد خاز لإنجازك راسي إنجازك شامي ديرو نيوي شامي ده دبستان كردي بدن إنجازك يقلي كي مزنا أم تخوازن ما في خوا بيك بينن حقي خوا بيك بينن دا خوازا خوا فراتر بكن أم بكن صيغتكي بيتر لإلو يامهم تر أفزارو كي مش صباج مرة لازمين أف لازم إيش ما لف سبب بن مهندس بن دكتور بن عسكر بن هرتشت بن مسؤول في ولاتي ده إلو ريفا كريا براستي احساس بينا مزنا
1: معنا
2: وقت مزاجك شي بي
1: ام جي فيدي بيجن او خندن اقو ولا تا افادك ام ايرو روج بروج وصال صال جاري نفشكي دو كوجن يعني وقت اقو ام دبين زارو قش المالي رونشتيني دلي ما تفدا جي دي شب راستي ايجا ما دخص بيتر ولو خياب باتقو از هاتم اباريزقها حسكي وخندن هي از بحصة باجاري عمودي بكم واز بين ملقامش لو جلسر فيسبوك تي داني القوري شو باندنامه از كارم بيجن وك عمودي نوتو نهج الصديد بستان تننا راست ما مستلي هنا بس يعني كيمني جو خندا كاردونج برجو تشتكتنا يعني براستي هين عمل يا خندني دانا خندني يا منهاج يا تشكي نهاتي يا دسني شانكرن
2: تشتكتنا كي امسا تشتكتني يعني شو تشتكتنا في منك تشيني مقعدين
1: مقعد ازي بيم سروي بس وك باجاري عمودي كتبتنا انا منهاج تنا يا هاجر هبد بستانك بلكي ددو هبن اوجي ليفاجرن مراجعاي
2: باشا مراجعة ما مراجعة جدي بستان
1: لخلق نظانم قلك باشا لخلق نظانم بكاوي جادورا من هات شبه وشاوا به بشتك نهات يعني شانكل
2: قاعد ما مستان مشترى الشرح
1: كيف اي اجي فيدي بيجم ما نلها فكرين شي بويا ما نأفا ما نرازي بوجي همبري ويهي
2: من فهمكم بس بدل خيار استاذ تعزيز تحقيقكم مش كلماتا استاذ خوازم ناما خبك هنم اسپیکه معنا معنا د خوازه محموه نو ایګو بهتر وی کاری تعب په د شامل کی ازو حواله منش کړ د شان ګم شامل د مسئله کارت کن لیم هم تخوازم نامه بکینم ګل کی شاشه ام بجن زال کو خیر نشم د بستان ام د بستاني خو حواله تن زالو کا چې بو زمانه متن ای بشتره یعنی بشتره طبعا طب مثلا اب وی رنگیما یعنی 4 5 حصه مان کړ دیم زال کو نه د بستانه نحل هګر خصوصاً في رنجي تظاهرة أو انقطاع مدرسة شاندروشكي انقطاع المدرسة نامكي بجين جواكي حالة سياسية سوري دو حكومة سوري أتبجم أبنام قها تمام؟ أمي كاركي سياسي برد بكن برلماني ده أمي كاركي سياسي قنواتي حكومي ده بكن بس أمبجن ظاركي خوا أم مزاجكي عام شكن جزيرة ده وكوباني ده وجهة كردا ده أنه نشي مدرسة أتبجن بجا أفشاش بينكي قلكي مزنا وكشاش بينا ما يبري وقتي شاخي ما تقول نبن عسكر يقو بي عسكر خاينة يبي جاري ولو بجرا في مزاجك جمع عمري مدى عزاني يعني بريوتي أختي وقتي بي حال تمام ضابطك ما حكمتي دنبو مسؤولك ما حكمتي دنبو بل بي روشكي يكي سلاف كري يكي عسكر أبدي نبي خاين جا مزاجي عام بوجبا كما كردي ده امینی که زارگو خب بیشتر نشین دبستانه ات بیشتر شاش بینی که گلی که مزنا ام تعدادی گیرو که خود کن ام تعدادی مستقبلی خود کن زارگو خود
1: تا گفت هفته بیش از پارسگاه حس که و چکار لپیشیاتی تو چی بکه هنگی گازنی خلکیج مثلا دبستانه و خدمات عجی هی
2: ات بیشتر یعنی مثلا خدمات براستی نه بس حس که یعنی فاضل صال شر سوری چی ام عن حرب که مزن صرفی ولاتی چی بود وكبرسر قلك بو انا قلك باجاره نيفا باجاره تننا كبرنا مان يعني وضمني واد بستان على تعليمي يعني حرب هذا يعني تشتاتي مستهدف كرن دسبيكي نكبر انسانه ادبيجم دسبيكا يعني تشتهر هات تعدالي لي بو مدرسه دبستان في شري هذا يعني مناخوازم بجن خلك قلك نموذجي دنا ومناخوازم بجنجي ام خلك نموذجي تخوازن الزارو كما سوري حميد أنا بس حسك يعني اللي عم تخازن إله بس محمد إيسا أم كارن هر طالبك جينا مقعدك يبينن ولوحك يبينن تيبا يجرب أمنين أفطو محمد براستينهم أف حالة حازلة أم طموحي خمزناك تشتا أتزانم وأزهاجي هما ومتابعهم جوجرة يوم حروش أنا كان ورشة شاش حفت ورشة بابونا الحسكي وحدة ديري شيتكن مقعدة شيتكن مقعدة مقعدت شيتكن يعني بروجي هالروج الصوت سي صوت مقعدي هالروج شيتكن بهتري هي بكوني واقف اشتغالي از از وتوزع عندن يعني شن ديرك شن عمودي هن بين يعني وزن لوح يقول تريك صيانة بلشين صيانة هي بكوني واقف زوان درابهم بلشين يعني هن وين جرى دي باستي ناو حالة نموذجية نا بس ولكن أنت مو حي ما يفاجأ أفح وضع سوري حمي أفح بلكي حسك يقول لك درجة تريجي أفكر أنا مثلا بس ده برياري با وضي حسك قلك ده شيء ترى ايش بك
1: بلي بريز احمد بري از بداوي بكم ما بحصل دبستانا كر جبو مثلا جانا في دبستانا كاوي او تشاوابه
2: مستا نافي دبستانا سوري حميده هاد جوهارتن نحمو هادن جوهارتن يجوب علاقه بنظام بسيستم بعثي وانا هبو حموات غيراندن وضمني وناجي دبستاني حسك محافظة حسك وكوباني وحميد منطقة ما يكردا يعني تشتا از مطلع سر نابي غندا يعني تيب نابي غندا تيب حمي معربون يقتل عبد الناصر ده بينجو حشتا خات عربان ده نابي غندا محمو غندا ما ونبس غندا كردا غندا ما يفلها حميات عربان ده تيب نابي عربي لكرن اب غند حمي ما نابي واساسي نابي دبستانا نابي دبستانا سل نابي غندي أساسي من الواكل حتى باجار هذا جي قال حسكي قام باجاري محمو يسر خطا سينور يم بجن حسكي حياة ديرجي أب باجار هذا جي قال لك نابي بريد هناك مقبول مثلا مهشتن نابي دي مثلا جاري نابي اي منطقي من الواكل مثلا ناوی جغرافی مرا کریا جلادات بدرخا مرا کریا ناوی اولی معناوی کردی مثلا گل بهار را کریا جودی مرا کریا کاو حداد مرا کریا اف ناف حمی تشتا حمی اف ناف را کرنا عمودی مثلا از احاد معمودی مگوت مدرسه کیج خوشه ناشی مکن ناشی مکرن من مدرسه نشام کرن نما تی بلام ناوی بری چی بو من ناوی کرسا ناوی عم داغ دقوري ايغو ايغو غريداي بذاكره ما ابي عمري مدى مثلا شوطانا سينما عمودي وتديد اوزارك حميد طلاب ونيغوهات شوطي دورا في في في شهيده هني تيدا من مدرسه كي نيفي عمودي سرنابي الشيك سرنابي دينا انا واروجا ارمات ورن بدلاندن ما اوكي اني نافي يعني مش مبرتي حفتي وري هنا نافي دبستان إنه يهاتن جوهرتن هنا بين سر دري دبستانة.
1: يعني وقت أنا دبستانك الجر إيش هبي نافي بو جر إيش؟ قندي جر إيش؟
2: مثلاً جموا العمود تساتي بينام يعني بك إذا ناس ناقم مليش كي هبو نزع ناف نقول يا نافي ما يقندا نافي ما شنو هموليش بس نافي قنديم كنجلو عربي كن زهراء. تي عبد الناصر ما بقرأ مدرسة كنجلو. تمام النبي هو أساسي ذكر
1: أفكر قال لك خوش براستي قال لك سباج بو فيزا لالكرني جبوتا وتفليبونا تجيكر دي برلمانة سوري ده أحمد مراد واندامي كوميتيا فرورد وهين كرني دي مجلسة قاليا سوري ده ساعت خوش زور سباس
2: قد شعبي من أهلا وسهلا قلت لك خير وسلام صعبي
0: آگاهی هروگلی انهری داوی درباره روش دبستانان ده اف بودری اوه پیبینه هانی در همی هات خویانی کرن هر تشت هات خویانی کرن بی آوائی هانی جمدگیشن داوی خلقه خواه گلک سپاس جبو وش بو حوالی مل کنترول احمد خلیل سر کنترول نبیل سو کامده کاری برنامه سپاس بو هفکارا من دل دایو سفجید یعنی شغموس بوار ابوم ببینند خیر خوشی ده بخاطره و
1: بخاطره و

روش باش جارك ادن سلافن مجبوي وهميان قهدارين هيجاج جهي كوهن المقهداريتكن إيروج يكشما بيستي إيلونية لصدر جاهية ساعتك أزيبورة بمجارن ميين إيرو مجارك بتنية ليش جيلك آليان وبجيلك نرينان أمي بحساوي بكن بهفاهنجي بروجة جيهانية باقشكرنا جين جهيرة كو هر سال دكاوة بيستي إيلوني دا أمي دوي خلقي دبالي بكشين لسر جرنجية بارستنا روبرين كسك و چاوا اف برفره بونا ا افاسازي باندوري لسر جينگه و باجاري مدكه مجاره خلکه ما ایرو بگشتی و لسر اف برفره بونا افاسازي با توسع عمراني لباجاري عموده و لباجاري دوري بگشتی چاوا اف بنايه و شقه کتن شونا حوشاندك و اف حوش بخوه بشک جچاندا وی باجاري بو امیج جمجنه که جباجاري عموده دست بکن که او بحث

شخوا اوانا كوشي مجارمي يا ايرونا غدارن ما هون جي ديكارن جمارا بيجن هون بيراني انا حوشي خو هون بكن شقيانا نديني انخوا ونامين خو جمارا ريكن لسر جمارا ميا واتساب 0 نهنه 5 8 0 6 4 نه 6

0: خانم ميادة بري فيستراني دقوت حطاني كوج من ورا أزمال وحوشة خناك مشقة للآلية كيدن قلك خلكين في باجاري دبيجن بسدما بلندبونا نرخي عرضان زيدبونا هجمارة خلكي وأو بيوستياكو وأو عرضورنا استثمار كرن بأواية كمستر جوان سدامن هري كود هيلك ويك مالا خوا بك شقة لكي لكا سدامن ديتر زيدتر أو سدامن فيجو هرتني چنا مرا برسينك دناوة هجمارك جخلكين باجاري عامودي چكر مجوان برسي قالوا چما نها خلق دخوازن يان حاز دكن كمالي خو بكن شقة وندح وشادة بن كان بهفرة لفيرا برسيني قهداري بكن
1: مخانی خو خره کر ام ده نفس بون میوان مدهان تیرا مند کر مخانی خرق مدام متحده متحجمر آبا کر والله انا جیم فرایی و خوشی و نسبه جی خانی عربی و شقار عربی حوشایی هبه خوشتر جی شنکایی هایی بهنا مرو لی در کف فرایی اوایا شقار نش حوشیر تنن و امرو راحتیا خوشتر می پاقشی و باشون
2: أنا باجاري مي عمودي قال لك جي دس بيكرني خاني خو دك الشقة طبعا قال لك جي جي أسبابي وان هني هنك جي زاروكي وان برن نكار جوان خانيا بأمنينن فمضطر إنه بدن متعهدة جبول شن شقة وان وزاروكي وان وقال لك جي جي تلو إنه هاور دور دبن بناية فدبين إنه حرمته حوشة منامينة أم جبرولو أم دك الشقة إيه ما أنا مكري الشقة بس أزبقي حوشة عربي قال كي خشن طبعا إيه مكري شقة جمتاني رية منكري إنه بنايا كامل وبنفس الشي جي محوشة من هي وآليق جيجي نهشتي جبوق أجحوشينا محروم بب هناك جيجي دبي أمنكارن حوشي ولو مزن باقشكن وقلي كي سخرتاوي هي يا هناك جيجي دبي ولا خانية ما آخن أمنكارن ترميم آوي حرصال بكن جبرق وخانية آخ قلك ترميم جيربي وطبعا دبي ناحية صحي خانية آخ صحي تري جعالي إيه تشمنتو إيه ما أز بخوا أز نب بنايا رمه
3: باجار ببر آبایا نه دادار وقت باجار بر آبایا نه دهار یک و دو دست با آبایا بکن و اجباری خلقیش دست پی بکن جبر گاهت و برد بو بینایه و گیش ببن و کفدو ایجا اسبابی پرن اسبابی و خانی آخشی کفن بونه مشاکل وان پرن ترمیم آوانی حرسان آبا نقطه دو يعني مثلا وكان حوشك مو وبري ما هي اما زنبوني مثلا حاليك ما خانيك ما رازم مختم شخورك متعهدك مثلا ناحيات تجاري جد حالك شقاك ما تشهد بي يا مرو شخور البراجي جار مرو فادقارين يعني بوي مثلا تجاري جي في داوي شي بوي بلد ببر عمرانية تضر يعني خلاص هيد هيدي وي او حوش شوان ويبي بالموديل كف
4: فرقة دور تا حوشي عربي دي الشقة دي هاي الشقة خوشتري باقشتري إج خاصة شلر دبرفو بارانا دي حوشي عربي تمي تصليحات جير دي لينا مقاتبة وخراب بدي تحصل تصليحات دي بك
5: مثلا انه خانية عربي دمين شق المنطقي قل لك اسبابي هنا اسبابي هنا اجبر مثلا انه خانية مني منطقي سير بيوان خانية اخر وحر صار جي اجاتي وي اخي تبقلي بسقف تبوش درخو تجنب رح حريبك وهناك هنا مثلا تكاليف قل لك بنا ايجاب مثلا بالنسبة بناء تشيبو مثلا قش بون بناية تشيبون الجمل منطقي مثلا تاغناجي الدورات سيشار بناية رابون مجبور بو تيجي بده افجي سببك جي سبب ان هنه مثلا مال ان جي هنه چار پنج خور ديوان هنه امكانيات ديوان تنه انه خاني خواه حرق ببو خاني كي بيكون حوش مزنه وي حرق ببو شقاكي افجي سببك جيوان سببهاي او خانيانا كيفن بونه تهرفين يعني حتى تبك الشقة تكليفاك تكليفة جير بي مواد قل كي بغابون قل لك خلق جي خاني خود دن متحدة يا او كارب مثلا كاربن شخور شيك بس پر سري صدي حفتي و پنج تكاربج منطقي تعهد دي چيبو خاني خو ددان متحدا يعني يك جي ازمو مثلا ام سي چار خورد مالي دبون امكانيات تنبون انه والله ام حرك بمو خدي خاني الا الافضل والانسب جمر مثلا متعهد بو ام بون حرك بشقه وخانيه مال حاله ما
6: دراستي أمج خاني عربي هات شقي معاناة خاني عربي قلكي هنا ويك بيرد عزب وكحرصال مثلا دويت خاني خو تصليحاتها تيتشيك شقة براحتية خطا مثلا دبها بين ولا زفستان زفستاني باران تيت بخنا حس عجاج كراب تشتك اي أمد خاني عربي دي ما قلك معاناة ديتن وشخاش بورستيش آلي ورستي دي خاني عربي بخوا يعني ما باتك تاني كارن تبين كذا قوكتبة بناية وحر خورتك شقاقية ورستها صاروا كابشت كالكيوان وراحتي وانسى لاخل بيتر الشقا دمينة
7: أمجا عمو دينا مخاني خداي متعهدة يرو رو مخاني مرا ايمك أم كخورت أم چهتر دبينن جبر قابا تتكف خاني كي نهتر بيش سرامي كري كش جاهز كش مزبوط شحوش عربي وان يعني حتى بصلحين تحقق دخانيات اللي بدو نازب تجيب خدي تم خانية كم تم وإيه كف وقت بوقت شوالي رزياي كده دلو عليه دشرة إجاي ما مشكلة شهية مثلا كباب تبى ككالكي تبى كجا تبى خانية عربي تفضل إن نجبر نيجي كتشلو دريبة كن دربا سيندر دبل نكار بو عند رجاء در كف وجاهلة تعقيد دواي وإسياي أف زحمت بونا كيب بس وراسي يعني ايه ما تفضل لي نمشق اجبر يعني ايرو رو دوره تقشبونه بنايات يعني حوشات تانية مثلا عربيه ايه قش مكشوفه حوشات مكشوفه جوان بنايات حرشار يعني ايه دوره تقش مكشوفه بنايات مز شترد بينم يعني وراسي قات بدم التعهده مثلا فرضا 400 متر ذهب موقعته خشب كارد شقي جاهز تبدا مثلا جديد لوان ومثلا زامبي مثلا شو مواد كابينيت زامبي مثلا شو خاصي اكساد اكساوان شو خاصي باشي قرد اللي تشتغل تظبطينه
0: افبون هناك جنارين خلكن باجاري عمودي تشتي قد هيلن يان هشت قمالا خوجي حوشي بكن بناية برانيا واند بيجن كو دناف ده كل فتا صيانة و ترميما وي مالي قلكي قرانو و تكلفا وي قلكي زيدي ما ناد شقان ده هيسان تر جالي باقشبوني زيدبونا هجمارا اندامي مالباتي كو اوقتا كو او مالبات قلك اندامي وينا هبج بو مسلا زواجد بيجكو مالباتي ده قلك خورت هبن حطاني كو هر خورتك جوان مالك ويني تايبت هب اجا جالي اكي دن مبري خدا اند زياري معماري ومتاحد عزيز ملا كو اوجي بخوج باجاري عموديه دفي هف بيفينا هاني دجمر بحثا وان سدمن قد هيل مال بري خو بدن شقا وشقي سي اقبال وخوستك لدفر عمال سر شقا هي كان بهفر الدنجيوي كو داريبكن
8: أنا أقول لك بغبام لا تبوي شقة يعني نمو أكبري خاني عربي بحوشا مزن بولو أنا يعني أقول لك عالم شقات وغلوم راستينا لبيجين يعني شقة بقابجي مضبضة بده دريها بدودية يعني مستوى أمانا وينا برطر يعني تتندري شقة خدين حوشي نج بقابجي يج أماني ج نوب جوكي أو كاري أقول لك جرنا لازم بري خاني عربي خلق خاني عربي برغوبين دقو حوشاوي هاي زاروك بري بربون يعني مالبات مزن بون حوش لازم بو جوات الهر نشتن لي بري دار ديشنين اشترب يعني قالك خلك بري الحوشة بعد زانجي أنا أب ظاهرة قالك يكيم بوي يعني ظاهرات ببين خلك الحوشة رازين ولو أنا كجبون الهدرا وبر مكيفة ولو يعني نا ايد قوتن يعني دبيجين جي حوش كمارا يبرق دي داراتي خيت دي كاري يبرطرية أنا شقة خلاص تدندري شقة خودي بركونك تهب سروي بركوني يعني تدبين جارنا هنك عجزيا باقش كمنا بركوني فأنا نما قدري يعني خلاص دور فن وصالونك منافع بتشوج كي كاري ويك كيم تر الصيانة ويك كيم تر براستي يعني تكاليف الصيانة إيش حمل خانيار هني فناس كرو قطعها وش مزن بفرة بس يعني ويجي بيتر دبي فأنا قال لك رغبة بويسر شقة وعلم شقة خوازن دبي خفيف ونضيف يعني وقود بيش
0: قالك سدمن اللي تفدا اريدكن للسركو فان حوشان بكن افاهي وشقه

0: لی گهدار ما لعالی کیدن اف برفرهبون آواسازی نه به تنه شکلی باجار دوگهری نه لی به گمان باندورا وی لسر جینگهی لسر او روبرین کسک جیهی بزیدبون آوان بینایان وان شقان گل کسکایی دار حوشین کیون هیدی هیدی نامینن به گمان اف یکانا وی باندورا وینا لسر خوزایا باجار هبه لسر کوالتیا هوایی لسر حطانی او جهن گو خلق دمین خوتی ده دقاداندن وی هبه اینجا یک دکار چاوا هف سنگی تیخدنا برا آوا کرن ده او پاراستنا وان روبرین کسك امي وي كي ناس بكن بميواني منرا اند زياري چاندنيه سلمان خلف كو او نهاب مري دريا تليفوني دما تباش ببري سلمان
1: دما وباش سرچاوا
0: دما تجي باش بجارك ادن بريز سلمان هگر ام بحثا وي كي بكن اف زيدابونا وان آواهيان وان بنايان لسر او روبرين كسك دنافا باجار ده چه قيسي باندوريد كه؟
1: صباح و غدارا بخير مخابن حوشي مروب رو كيم دبن جبدل افان حوشي مساحته وان 6 متر و 400 متر و 500 متر ام دوان جيام بون وقت ام زارو بون ايلو ام دبين او حوشانا روب رو نامينن دردكر مش نوان بناته 3 طابق و 4 طابق و 5 طابق اوايا هر دارك هر حوشه كوي چاغي كيماني كيماني دارك دوته دبو وقت ما داخل يعني كلن حسب مزنبونا حوشين حوشين العامودي أنا استعرف اشتري بيش الحياة ده دارة وقصد دارة وبيز دارة قدار في كيبن قدار وشجبون يبن ازيني انجوار دبيش روبرو مخابن اذ دارانا كيم دبن تين راهشتن بناء دي كبنشينا وان دي اضايا باندورة قلكي تعدى سبي والبلد بي والباجار بي جهلا جنبونه دي جهلا نفاقشيه دي جهلا دنگ و زحمتياكي چونو هاتني جهلا تندرستيه او دارانا قلكي جمر جزاروكي مر قلك رول دليس جتندرستيه مرشي امدبینن روبرو افدارانا اون دادبن لسر واری جینه کامل عالمیه دبیجن مخابن اوجی تقریبا هنگ دبیجن مليارک حیات 10 مليار دار هر سال اون دادبه گبشو تاندنی به گوگ معانا داف یعنی کرن گپ اوایه به گپچی که به یعنی رقمک پرمزنه گگا وقتبینه دلکی تعدی و استنجیل ل جیانا مرک
0: اما یک یک پیدا هرن هگر ام بحثا وان حوشان بکن چه قیسی گرنگن جبوی جنگهی جهیلا جنگهی و چه قیسی گرنگن کو بمینن
1: گاو حوشی می بری بون یعنی هما یک جه وشک بونا حوشی داری تیده شیکایا تیده ما نجش بر شینایی داتانی او هما وشک بونک او یک اولی وشک بون درش باجار او دارانا غوانا مين ديجبي بيتون او بيتونايا خوشبون گل کی ناد باجر او دارانا چون اد دوا گل کی ام بيضجيج صخب او قربالغ پر دبي حوشت كفلتك تيدبو ويراب بيناتك ويا بچار كفلت يا ابن ده كفلت او زحمت ياهان قربالغ ويچي بي كولان ما ويتشتي راناجيني زحمتي عم بين انا شارع عمودي هما بيش كولاني عمودي بيشوتشكن ورتا مالي ومالي مثلا 5 متر وي دابا حوشي بريبون او حوشانا بادر باس بو بينا مروتي دركت انا قبو بنايت الجورا خبنر تشكينا بيني جي بيتون بي يعني جي خوشبونا وباجار خرات كي مشتركو استعدل هو باجار ديك باي ما جشدبي نخوشي جشدبي توز مش تعديل قال لك يجي موضوعي أبايا قال لك تعديل لتندرستي عمدك لخشبونا بلدك أفحوشانا والله يقوم أبانا قال لك خشبو وتشتك شيء ببايا يعني قرار اندر كتانا قانون اندر كتا تشتك در كتا محافظة سرفي تشتك ربايا قال لك باشبا
0: ده پچکی آنی سر زمان باندورا وینا لسر پلین گرماهی لسر جودا هوایی هبونا وان داران دناوا وان مالان ده چه قیسی باندوره لید که هگرم با آوائی کی برفره ولو بحثا وینا بکن؟
1: امي بيجن بلد بيجن بي دار بشكا عرديه يعني رئه الارض اف دارانا هو جمر قاقش لكن اكسجين يدد الماء حر دارك مزن لحجمه يقولوا باش مزن بي اكسجين اقدر ترى شار شخصا دك دروجيه ترى شار شخصا دروجيه دك يبين وارك يدن امي بنرن باي دورا دارا وشيناي قالك تبين مقارنة بمنطقة بيدار بنسبة تلوث يمجر بيجين سري صديحكتي وبينج جي قدارت هي كيمتري جي جي بيدار يعني أجي تعدائي بنا حر دارك تبيني مساحة تقولو خشيك دارا ومزنبونا ويهب هوابونا كي جمدي دي تقريبا ده غرفة دي هافيني دي ومقابلي ويجي لزستاني أو دارانا أمجوار بيجين وقت مصدات رياح ناهل التعداء أو هوا زيدة أو باية زيدة أو عجاجة زيدة لباجار ببي لحوشي ببي المالي ببي قواق أفضل بين راشتن وأفضل دور بيش بي راشتن وأفضل تعداء للملد بي جي مستر قوي دواري تندرسية دي دواري طاقجية بادة دواري يعني أمبيشن حياته بري يعني شو قصد فاندارات جيان دبون في تي مجموان دفار أفجي ديش تيراشتن حياته بري نامي وكيف نامي أنا لقون دابو بريك دامراد بون دنجي شوكات هات ما البلد عقابان حوشي نعربي بون دنجي شوكات أنا يعني مخابن أو دنجانا قلقي كيمون
0: تاني سر زمان تجروب روزي ده تردبن اف بنايه قالك يزيدت بن حوش نامينن اجا قالك جوان دي بيجن بماروبرن بتشوكن يعني مساحات بتشوكن جي مكاني تشفي داوينا لجينجه والبيئه هي دبي بي وان جي دبا تشد بيج درباري في كده راهشتن ونمانا فان مساحاتنا يعني افي افي كسك تشقيسي تعديل جينجه هيدك
1: ما مستغرب ان بيجن امي بي والله عربي بيجن بتوسع عمودي للبناء قبل قولوا ببي دبيت شديد شيء ببي همبلي وينا قبل تقولوا بكي دبيت حديقنا آغا بكي دبيت فسحاك شيء أو قدار تدبي داني جيتي دبيت بكي جي بدلا ويحو شامة بي درولا خبلي زي جار لي أو هوا باقش مر بي جار لي أو شاوه موي منظري خوشي ببيني ويش بنايا هام ببيني نا بنايات نا والله دوا قبو بنايات قبو مقابلي حوش عربي حوش عربي ك ك ك باندور باندورا قلكي شو بنايات عشيتر بي وق مشتر بي دواري تندرستي دبي دواري خوشبونا مالي دبي دواري بهنا مدبي دواري هواك باقش دواري سكناندنا سيارة وقف چیکه دواگ تو بینات که چیکه با مشترک و ده کفله دیکهینی پازده کفله دیکهینی یعنی اون عائله او عائله و مقابل اینا و اتومبیل خود دو دریب سکنی و چیکه ببی یعنی حتی آنها اون مشکل آیا دنیا بازار در دیکه بگل جیران دلیه هدو دی چیک دکن جبر سکنان دنیا همه و اتومبیل که دو دریب خواه فاف یا با مشترک و جاری یعنی نه حوش دواگ حوش میچون مقابلی وی حوشی گرگ جمر اما حديقات بتوش كشيء ببد تغيد تكشيء ببد باندورا وحوشي بليز
0: نخاص من دباجار بتشوك دوق باجاري عامودي كو او نافدار وناسكري بوان حوشين خوا ايجاد داوية دبرز سلمان هجرش بوي باراستنا وان تشتي انيفي تشتي قمايج وان روبرين كسك لازم چي ببشيرة تجبوي وچيه
1: بخودي شيرة اساسي جمر وجي چكير اشارة داريه ما غرق رولا خبليزم دوي مجاريدي بري حمدشتي وقت قوت كولاني عامودي بچوچكن تنگر حر مالك هما دو مترا سي مترا وغر باش دي مجالك بدن بتكار بشبر شينايي كي دوي مجالا هان دي دين دوي چار سين سي چار مترا دي او قلقي باشي حديقة شي قبانا قلقي باش بو نشر عمي وعي أن رولك بيزن إنه أفضل أنا بتشارع هذا بن بتحديث هذا بن لدورة باجار بن أم وان دار تعديل وان نكن أم وان نقصين أم وان نجن وان أم قصبر نجني أم تعديل نكن سواء أم بن ولا سواء ما بيش بوق تعديل نجي وان دار أفضل أنا بمينه وامجي بدوره فملت كامل اي خدي بريار دارا دين دورا بازار جيجي نلازم مثلا ام بجن مثلا دورا تشمتي ب دورا بازار مساحات هني ناين استغلال بنش بو مثلا دانينا ورزا دانينا مثلا شيناي مرو شيناوان دارا ديني وجلكي باش بي وجلكي سداوينا بدل اوان حوشاف المدغره
0: هیوی اوه گلک سپاسش بوی توشیرتی تا انده زیاری چاندنی سلمان خلف گوتم مرا بودریا تلیفون ساعتا تا گلکی خوش با
1: گلک سپاس ورشی و جه دوهدار هاره ساعتا وشی خوش
0: گلک سپاس

هن عم يجي جم قهداراً قياي ما خوازم بخوي نمناريني نوانجي ناس بكم أحمد بيجا براستي من قلكي برياح وشاخو كرياتي دا قلك دارو وجواتين إيه مالباتي تيدا تشيدبون ليد همان دا ميدا أز فيم دكم جيقو قلك خلق نهاحة وجداري شقاني شبرز دا بونا هجمارا خلقي وبلند بونا نرخي عرضان إير دا بيجا إيرو هجر أز لاوي خو بزوجينم جبديلكو أز عرضكي نه بكرم بكومك برا وستيدا آفا بكم أز يوي حوشاخو بكم شقة زي بكم بناية في دل منه للاوي مني جي ولي براني وياي جي نامه يكدن هاتيه دبيجه بنري نامن بنايه بان روجاد قلكي بيوسته اللي هيفي دكن قو اهتمام بيتر بوان او روبرين كسك بورا كرنج بركو او بشك جي ناس نامو هبونا في باجاري وخشيقبونا ويجي زيدا تردكي جاب في اوايي خشيقبونا ويكيم تردبه.

ديلان جي جمرنا ماك شان ديا دورين دي بيجنها از دريدة مج عمود مبري خدايي قامش لوز الوجه داريتكم دي بيجا از بخون بفيت شتيرا مج بر او حوشا هاني نبتاني رو بركة بتشوكا لي بشك جبير آنينو چاندا باجاري عمودية دي بيجا والله از رنشناوي حوشي نادم بقلك شقان يعني عمودي ناسكرية بحوشو و افجفاتو كومبونا وي كومبونا خود نافا وان حوشادة دي بيجا سلافن مجبوي خلكين عمودي تفدا وكاسران خوش دياري من بكن از دريجبونا فيريا هاني جبير بكم.

لدوهر مالك كوهاتا خستن جبوكو آواهية كيان شقاك ورا آواكرن بتاني بير آنين مان إيجاد نافا بيوستيا برفرهية آواسازية وخستكا باراستنا وان روبرين كسك حوش دمينين زيدة تريكو أو برچيكا عرد تاني بن جبو خلكين باجاري عمودي بتايبت أو روبرهاني قريداية ببيردان كاوان بتيكلين جواكي وبخزاياكو أو بشكب بشك بو هردم و دمينجي بشك جوان هرگولين جياني يروجانا إجابي في آواي قهدارين مم دكيجين داويا خلقا خواني يروج برنامه راديو زين جلك سپاس جبو قهدار کرنا وحطاني في كيليه سپاس جبو حردو هفكاري من الكنترول دورين علي وهيفا عبدالقادر السيدان حسين بوربوم سبا دعيني دمي داوي هفكارا من دورين علي لقل وباب مجارن ديتر حطاني ويدمي هم بمين دنافا خير وخشيه دا بخاطريوه

0: بلی گوداری ما وکی کمانی سر زمان ام دنیا قشادان واده بون دل دا مقاله گرمی قشارتی و این قشارتی و اتی کلندن یه نای کلندر دیکر جا چقیسی گرینگ زاروک بجداری نفافان ری و رسمان ببن وکی کمانی سر زمان بریاسترانه وی ما مسته یوسف اویش مر بیشن که زاروک جی فیری بان عادات و تقالید دام ببن ما مسته سباحت بخیر و تبخیر حتی
1: سباحت بخیر دیانا سباحت بخیر دل دا سباح گودار بخیر
2: صباح تجيب خير نقري وإصالتين داني سر آقر ويناتين كشاندين فيديو تدوينة كيفا خلقية قشاتي بشتي چان سالان جدور بونا وان تنبونا في تقسي يعني وراشتناوي فارو إصال باش حتى وجاندن باش حتى چيكرن إجا گرنگياوي چي اگو أو زاروكي بچوك في تقسي ببيني وان عادات و تقاليدي إجواكي گريداي دوري ناس بكا
1: بله سبا و بخیر راستی افبری هبو و موسمی وانه دوی دمیده تی دخان و نقری لحر شارع بدیتا حر کولان لی بسدما خوارنه برغلی جاهز امی بشعیری جاهز وی معمل چید کنی یعنی و تی کرین و فروتن لسوک و بازارا خلکی امی بی ترکر کیم کیم سر صد مالی یک نماغ راب بکلین تعبایی هیه و اي حاضر هي وقال لك رنجن الا يك جي تفجنك دبي ناب وك ايج مرو تشيتك دي خبيد ماشين خلقنا ما والا نجي جن وك بري امبيشن
2: راحتي خوش
1: راحتي خوش قماراي بربولا بكايرو كي ساغ بيدر امبيشن دورد بشتي ابي حاضر تشي بو افجلكي كيم بو ما وك ميناك حرصال چن كسه بون تشيت كرين صارو كار يعني نجبو خوارنا مالي شبو زارو كاو كيفا هم بي راستي تشكي برساتة نو باندوراي سر زاروك او وي تشتي بينا تشكي پر خوش زاروك خود بينا او هوالي خو حركي سيني كو ساطلق دستيوان ده بندي وي دانو كينو هنك جي ناخونجي بس خوشبونا وي جواتا هان هي آده تشكي شاندا مروي براستيك بمينوي باش بي و هر سال زاروگ ببینن گواچه ده به بهایی که براستی بیتر که بخوارن وک چانده که وک عادت که ام بیشن جوات آل دوره وک ما گو صورت کی تدیوه البر بگرن وی بخون وی ببن مالی هنک زیدی جار که درن چعفربون بلکی بیتر دوید خویای یعنی ولو تشکی روشک باشه انو تبی راج سینی که دانو تب بمال جات چلو دخوت ناخد بکیفا خوی زاروک چند آخو ناسب که باشه زانه به افتشت هبو وقتی به بویشه و یه هان چه ده بو اف خوارنام دخون ایجاهی این قناق بدوده هن اف کلاندن ایجاب دور حیران و دان و سندک و افتشتان آجه در کرد
0: زاروک دوان تشتاد نه حاضرن تنید خوارنای تنید حاضرن
2: بل. اوجی خوشبون لی؟
1: لی اف زاروک آنا نه اف کلاندن به نه اف نقریب نزان او خوارن چلو چه دونیر آده ده چعبی خوفه کری و ای حاضر سوکاش مولاش دکانا دیو بافتین کرن فتشکی پر خوشکه و پر باش براستی حتا ندو پیر وقت به بیر آنی نا حیشتا وگریا جار که من نقری کانی نه اوی مزن اوی 30-40 کیلو لیتر مدانی و زاروک صورت وی نیه وی در کتن وک بیرانی تا دی هر سال فیسبوکی در دخی اولا مال دوری چید او رونشناوان به هفره نه دبستان و نه مال و نه تلفون تشکی وقتی به گوهرتنه که دروش آند و کیف هم پیتی یعنی گم به سوداوی تنه به تنه به او جوات آزاروکا و کیفات کن او تنی بس
0: او جوات آزاروکا و کیفا کود کن و گله کسانی که بیکن جواد کو کمک به هر نشتنی نگیش هف دو ناست کن لگیش به هف دور البندات تشت کنی
1: دما کو بی سی زارو بگین هف
0: اری بیکن و آنها گیش به هف دوره یعنی به هف دوره دخون به هف دوره بل هفت کن هف دو دوزی یعنی هنده دوی کاسه نیکا تهندی که زیشترن کی تیخ مسرده ایجا مره اف رحی مشارکی الجم زارو کا مره چه و دکارب یعنی جم وان ده چه بیکن و اف زارو فیدا که جوی او رحی مشارکی بیکن ما مستم
1: بری دمات زاروک تشینه انو والله مالا فلان و چیکن هر سین یک جمار بی یک جه دمات داره غیری خود بین او فدی جیر ناوی نه وقت هر مال که سینیک برغل بین ته هر وقت سر دوری و لیزن گل کی بری وقتین تو نه آوی داتین سر او تین حاضر دمن فدمه که به هفر در باس کن وقت کرم کر ای حطا ای هفدو ناسناک آدی چه عویل سرتش ناوید که مثلا ام علمین خوارنی و الگور خوچیک بزیده بون بلکی سینیه کهت بشین مالک جیران یعنی زیگی خو اوایاد بینه وقتشکی گشتی عام نو کیته و سینیه که بای مشه ساتلکی شخور دبه گنم پر رو خودی برکت ایدخی مثلا توزیعاوی الا هنک مال هنه یای درنگی شوی چیکن یای گرما زیدت چیکن لی توقیته وکی ده صبح ها بشی زارو کوی بگی و ایوارا بشی فا او وقت ما گو کیفاوی عادت بینه وقت چعفربون که او کرماغ توزیع برا ببینه بلکی هر بدینه بکف بلکم و برج دیس وگر مثلا بلکی هنک شخور تجربه چیکن ازمونا هنک گوی رون لیک هنک خوی لیک هنک گوی ولو بخوی و هنک وقت ما گوی راجش کیفای رو ناخوشی عند بمال ناخو حتی اوزارو کوی گن می بده چوکا میبی مریش کن المال هبن بیشن او کیفا خوکرونو برا زانب اما ده سلا خوارنی چیکرناوی چلوی آده بعلم بستین و بدش افجی گل کی بو هایی پرواش
2: ده نافا وی گوهرتنا هی اوا گوگ ام دبینن نمطا جیانی گشی هاتی گوهرتن هر تشت حاضر هی یکوی چاوا وی تقصیب پاریز محافظه لسر بکی بی گوتنی بباولو از ایرو دانوات کلین برنگ کی شکلی
1: او براستی ده خلکی وگرین دانوات بکلین دل دا وگبری او زحمت یعنی هر کس نگاره ای سال گرنم وقت بی پربومو سنباشمو بهابون مثلا لآلی کی یعنی ایرو یک نگار مبلغ که بده چوال گرنم بلکی و بکلینه و بدیر و مهور بکو بکو وان اصنافه دمی بیجن لی جیر هسانتر بشخور کیلو کیا نیف کیلو برغل بکرج روش آخور رو برو یعنی آده بری تن نبو خلق مجبور و نجار بون گشا چید کر لی آنا به ده رنگ برغل هی لسوکا تلخونا حیر یعنی چی دکانا تاری هی دیرا ببینه وک ما گو هنک بعجمی نعجمی نف مجار کیدن الویده افغان می حاضر البردستی تهیه ده پرا مبلغ که نادی روشا خلکی نگل کی باشه آده یعنی یک دوی برید گو می بکلیم سندکی خودانی خونزاش و هرکجه درد خنو مالن ای رو هنو جیل و نفشه نه بلکی برغولی بخو یا نخو او سندک و دان و خشان وان ناس ناکن نخوار نیوانن یعنی نیزیک ناب و اف شخوارنه برینه تشکی چانده همه گفن براستی تشکی پرباشه تشکی صحیه لی روشا خلکی کاری خلکی آلی آبوری ام بیشن بلکی هر کس نگار با. یا کس هنکه کسی وانتنه مثلا انو والا ده بکلی و لبر بساعتا و دور راخ و زهابک یعنی کارک بری فزع هبون بری مال جنتیت پربون زلاما حتا آلی انکات کر انا براسي حريك لتشتي هسان وسهل دقر فلبردستا هي الدكانة هي شما ازيبيكم لنا نبوي واتا قف تشتبه براسي مبادرات ناخواز ناوي كسابي جن لكسن هبون حرصال شي دكنش بو كيف ازارو كانش بو مونة دامالي يعني جنن هن زلامن هن حتى خدام بروي خوزی اوایا بمین ام بین لعامودی لچار پینج حاری وی سالیگ چی ببی دویده میده او زاروکانا ببینن اولو وی هنک شتر بی گمار آیه وی او کیفا زاروک هجایی وی گشی جا
0: تا گود خوزی ببینه اوی خوزی ببینش بکو زاروک باش بعل من سر ناس بکن وان چاندین من یه محلیه کو ببیرانی نامه و بچاند آمه و تایبت گره داییم شالوی داری مامو سرولا مالباتی چیه کو وان چاندین ببیرنگی وان ری و رسمن کو بجواکی و گره داینه کو اوشی تقو سیده ورینه چاوا دکارن وان فیری زاروک خوال سر واتش تا بکن و یعنی جوار بیشن که چاوا پارسنا ویجی بکن دو پیش رو جا خوده وکی که چاوا مزنا پارسنا یکری حتانی نها او نفشی بچوک جی پارسنا یک بکن
1: بله دوی زاروگ ببینه گده و باف تشکی دکی یا قال دک بحث دک حیال جم بمینه لی گده و باف ترک کرن او زاروگ قطب و جوی چاندی الویر مال کارم نم نکارم بی مال گش لی ده تاری ده ام بیشن مالک چیک حتی بشریکتی بی سی کیلو گنم نگلک یعنی چیک زاروگ تاری تا او تقصایاب جیانی تا کیف خزد لیوان و وک مثلا تعداویتن او خسارا پرتن و تقصیوی نه انو والله هر یک کار کیلو گنن بین بک نه ان عملی نخوارن بیتر اف جوات آل دور چید بی و او تجمعا گه هفدود بینن و زاروک لدوری و تحول بلویده سری هر تار که سری هر دفر که ام بیشن رو که و جاره که و کیف خوشی که براستی حتی اج مزنار یعنی ای بی راد بی او بلکی نکی میوان زاروکا بی کیف خوش دی بی کیف ایت خدیلی زاروکا فزاروک ببینی چه دی بی چه قیس بچوک بی عمری 5 سال با آنا بازده سال ده عمری بو بیست و کاره بی بلکی بی ازی کازی وی تقصی هم وگریم ازی چیکم این دبالاوی دمینه فببینه چه دب بحث بب نه افتنی آنام دین سری نام مرحله بدو دهیش غیری هور کردنی مرحله شعیرای جاه بود زارو که من نزان شعیره چن او شعیره و دما چه دکرین و دما ایجا دورت قلاندن و ایجا اوی پفزلقی گدان زارو که اتخوار زارو که لدوری و تحویام شدید حمسی زارو که من ندیدن
2: اواناش دند که خوشترمون على فکره
1: او تدی آناد بی چی کناکر مناکر چی او موال
2: کناکریم
1: بود کناکریم بود فدورد گلک تشتن وگوینا وک برینا شعیرا وکلاندنا دانو تشتن گیم بویو نمایش بر ای حاضر در کدی یک کاری ببجی بینه کار بینه صورتی کفن درخه پیش زاری خوک برا زانه بن افتشت هبون تشتن براستی وقت به تورا سینا وان بر کس نما شعیرا چید گویله بکی کس گیم مال بلکی گنده چیکن شخور گنم جیولو و گلک تشتی دیجی هنو اکوینا
2: باش بو هم گیهان چند سال کی سر مدیده بایا خوش گلکی براستی گلک سپاس جبو تاو تولیبونا تا اما مستی یوسف احمد بسپوری تر بایی مرا بساعت خوش
1: سپاس سپاس خوش
2: قدری ما گوشه یام ایروج گریدای زارو کاو شاگرتا و خنده کارا به تایبت گود ویده میده و که ایروج بیستی ایلونه یه یعنی هم دکارم بیجم برنگه که فرمید بستانا سالانه دست پیدو کر خوندن و در سودانا وان دهات داین او جی برنگه که رسمی لحطا آنا کام دکارم بیجم دبستانی دوری ولو او شکل رسمی دانه و حطانی چونا خنده کاران دست پی نبویم خلگله که دپرسن کاوی روشا دبست استانا ایسال چاوابه مسئله یا اوسی حسی گو هاتنه دست نشان کرن به زمانی کردی خونده کارن هنه گو به تمامی عربی ندیتنه و زمانی عربی یعنی خلقیش دو کارن بیجم دو زور و زحمتیه که ده در باست به دو جگری ده برلمانه سوری ده احمد مراد و اندامی کمیته پرورده هین کرنی ده مجلس آگلیا سوری ده میوانی من بو
0: بیر گمان دلتا میوانی تا بو ود نابا به پیبینا خود زیده تر بحثا وان هر سی حصه زمانی کردی کریه به زمانی کردی پیش روشای چاوا به بچرنگی او چاوا به بگشتی روشا سال خوندنی او چاوا به دریا به پیبینا هانی را کتا لگل برز احمد مراد چکر بو کامی پبر گهتاری بکن
2: قدرن آرتا بمن رگه جگرد برلمانا سوری ده احمد مراد و اندامی کمیته پرورده و هینکرنه ده مجلسه گلیا سوری ده جشامه تولی مدبه ده معتا بیاش به
3: تل چابه من اهل و سلم و مستم
2: گلک سپاس مجارا خوندنی لپارزگاه حسه که هین زلاله ام بیترد خوازن تجمر بحثا بریارا خوندنی بکه لوی پارزگاهی کرم بگه بریار چیا
3: تل چابه من دسپی که حتی امکان بحثا بزگری که مدرسی حسا که بکن من بس دقه که ده شرح کنج ورا او بریار بر مسلا زمانی کردی و مرسومه و یا وزارت تربیه بشکی شرح کن چرنگیه ایر طلابه می حسا که چرنگی بخوینن ده دی 27 هیوا هشتا بریارا وزیر پرورده در کد یا تعليمات تنفيذيون أو تعديلات تعليمات تنفيذيون يا مرسومة سروكي ولات أب بريارة هني دبارشون بارشي أول شهد حداندن إنه مادة زماني كرديها سيح الصنع أب دراجو أم خازن سويدن فكن أنا مثلا مل حماي بكرنا باكوري حلب قلق دارا شامي قلق دارا ما بكريا مادة هني السيح الصنة ومرحلة ابتدائية مرحلة ابتدائية حلقة أول بجنية كحياة شرشيتة مادة نافي أنشطة مثل القيامي وسلوكي تدنا قلكي بأب مادة قلكي كرنجة أفجي دح الصنة بشتي صفحة حبتت بنحصك أف درقم فازن سوري ده ام تعرف كان بيك بي نفس يعني بس روج او يعني حسكي او عفريني او او او كوبن بي معنيا اف ارتما اف دائما يعني مرسو مرسون دائما مرحله انتقالي ما مستا همش بس جريج بردي يعني اما سريع مثلا السكن مرحله انتقالي بيجا اشطلابي ريفر يا خسر ايجو بار من هاجي ريفر يا خسر طلابي ريفر يا خسر اضافه سيرفي مادي وهردو مادي انشطه حدو حسي انشطه يعني اضافه تشار بيج حصيكو مع محدد عند جافاندن مرحله انتقاليها اما مرحله انتقالي ماده ديروك مرحله انتقالي بس ايصالها انا عم بحسبكم انا بس ايصالها ديروك جغرافيا فلسفه او مواد اجتماعي اذ يورن ترجماندن من هاج السوري ترجماندن لغه ازمان كرديره اصطلابي ريفبريا خسره اذ بس ايصالها وبس إيصال تشتك دي جي هي إضافة تشترجمي لها طلابي صفين هي بكالوريا بس إيصال صلاة تالية يمنهاجي ريفريا ريفريا خسر امتحان يخو قدمين كامل يعني تشتسر بنا غير
2: يعني بريز أحمد أشتفهم لكم أبو بوري نازي تقود بكم تاني ويش بو صلاة بمرحلة ابتدائي بمينة زماني كردي
3: نعم صفية كي حياة بكالوريا صفية كي حياة بكالوريا ما مستع
2: سي
3: حصة صفية كي حياة بكالوريا صي حصة موجودة زماني كردي يعني حصل وأنشطة يكي صفية كي حياة شاشة دحصة ندي ساعتين حفتي حياة بكالوريا ساعتك فهمت شو حمي صالة موجودة ودراجة مخازن سوري ده أمي فاكن وادي بستانا وابي مادة زماني كردي أنا مشامي أنا بحب دبون بيهنج دابل كي بن بستان شامي ده أنا الحماية جي قلك أنا مزيدكن باكوري حلبي حتى ريفي شامي عفريني قلك دار براستي قلك يعني نانج مارتينجي قلك بلكي حتى انا نيزيك حزر و بين صد بستانس فريده شيبون اما بزماني كل تلفون وين جيتن يعني صار استام فيم كلي صاله وري يضرب الدواء يعني بين سي حزر بين شر حزر قلك دعوي
2: لي افحرسي افحصي جو تبحس كرن ديروك وجغرافيا وفلسفة إيصال تاني ويورن ورقرتن ويببن كردي جيو بيبن نامينة ويببن عربي
3: نامينة
2: ويببن عربي وجبو طلابي شهادة جي نه وبكالوريا تاني وإيصال كردي بن صالة بنامين يعني أمي بمينن بحصاكي تاني زماني كردي حرسري حفتيكي جحفت حطاني بكالوريا وشخو أمر حلا بشي تقوتو تداخل
3: يعني أبابا ما دك نحصك
2: ايه
3: او حصاك سيح الصنح سيح الصحة فتيدة ما مستع وصفية كي حياة شاشا دحسي أنشطانا وجو كردينا وحفتها حتى بكريا حصاك أنشطا يعني زارو كي بتوتش كي حتى شاشا بينش حصي كردي هنا حفتها حياة بكريا تشارا أبدا أم
2: خلق دبيجين كمال كوباني أبي كايات نيود بستان نهات نهل بجارتن الجبوز ما كردي
3: كوباني دبستان إجمالا هر مظن كوباني أو بريارا الوزايد الخستي نافي دبستانا أبنا سابتا أبي أولي بي أبي لست أولي بو درا جا لازمين هبي أمي دبستانا بك أنا كوباني ديريك جينا ندرستي دبو عند دبستان ديريك جينا ندرستي دبو وديريكي و كوباني هر جمعنا مصدر دبستاني كردية براستي او نلي استيدابون قلق جي مثلا بابا شهباي تلعران تلحاصد وقلق باجوار هنا انا الفرحة شاميجي مزيدكرن انقلق نتيدابون ام دراغو لازم بعمية شكل
2: مالي ناخد كما دست بينابا ولو خندن هاتية سكنان دن لباريزغا حسكي خنده كارغش لمالي خونه ما مستدرن ساعتا كيد دوا وفتكرن
3: انا نبي لنجي دبستان قلق بلشينا قلق دبستاني هرج مارا مستر بلشينا لي فيدي مسألك بزقيرك راستي هيا منو صريح بي يعني انا مكتم دشتغلن اما يعني دلي مسار زارو كمش خو تالية لي يعني وجهة نظرك جبرتها هي أم كسي قد بين مثلا يلو شامي دا خواز ما إيش و مسألة قزمة تازار كي خوب كنت أب مسألة تخواز ما دم خويا كرين بس قريك كمظنها راستي أب مسألة أفزارو كيما قلق جوا دبستان دا خوننا صفية كي مثلا جانا حياة يصدهي قد عربي نزان قلق جوانا جمارك مظنها برلماني دا أفشتو علي قود برلمانی ده افشتالی گود مگود تو گلک کنه ایرانی گلک هزار طلاب هنه بلکی به عربی نزانه تمام ابی گلکی رو گرانه دم جن مدرسی حکومتی ده یفترض مرحله انتقالی یعنی شخواه زمان ای انسان زمانی خوب خوینی اف حقکی طبیعیه و نورماله نبس نه حقکی اجتماعیه حقکی انسانیه يعني عارف يصير عفوك في سبب اشتغالية تشوك زماني وانا بقش تشوك خوازي ناخوازي بجم حيواني يعني غير انجينا عيب يقول كي قرانا بس هر كسا كل مخلوقك زماني كيوها شو ما زماني ام زماني خوانا خوينا يعني اف تشتكي قلكي نمفهومة اف تشتاني قلكي ظلمكي مظنب براستي يعني كيها بحقيوية قور انظيمة وقوانين ودساتير دنيا حمية سامحين ان انسان زماني خوي دايكي ويني ريسبيكتيف
2: بله بریز احمد وقتا ده اویا کایا گوت برسوا ایرون شتی چوبو برسوا وزیر پرورده چوبو چوگو جوبو وان خونده کارا اوی تا وگ داخو یعنی کرن هنجی آنا هن بولانا یازده دخوینن و کردی تنی دیتنه عربی یک جار ندیتنه
3: بله براستی یعنی برلمان دختم طرحت کرن نغایت انو وزیر پرسیفی ده بگو اساسا بهزار جاره مش وزیر مثلا گوت یا وزیر تازه موضوع استیعاب کریم این غایتام حاله سیاسی سوری تازه فهم که حوالی من پرلمان ده از بگین موابه ایشانه اتخوازم دنگه که بمره چیکن پرلمان ده گل کس هنه گولم دید یعنی بینم بین دوست و اصدقا و حوالی هفدو گل کوام گل کی مرنه مافی مرنه که کرد نه بس مثلا زمان ده یعنی راستی مزاجی عام پرلمان ده گل کی متفهمه ما فهم ككردار براسيد بيجم يعني إنه مثلا هيك بري وبعسي أنا قال أفجي فهمت كن قضيامة شيا قالك جوا يعني جمارة قالك المظنة بيجمته أم تخوازن دنجل بقينا أفن مؤثر إلو برلمان سوري أفن دنجل نوابي سوري حمي أفن أم تخوازن دنجل قضية خجوارة يا مهم جمع أسكار قضية خجوارة شرحكم أنا بس مثلا زمان مثلا زمان مثلا اعترافات دستورية مثلا في كاري بشغلن ما مستقيله الحسكي بس قليل كامزن أو مسألة هاي إنه أفضلوا كما طلاب ما نكا دمجن بقو في كيفن صفدة جي قليل تشتا فهم نكن بقو قليل جوانا زماني كردي فهم ناكن أعرف عن زلمان زماني عربي فهم ناكن فبس قليل كي مزن براستي
2: أهلي إيه أهلي إيه أهلي لي دبستان ابتدائي بري إيه إعدادي وإيه سانوي قرتينا يعني شما اواج بوچ هجمارك مازن ايروج دبستانا قرتيه براسيام قش عاجز دبن يعني زاروكي ما تفدا المالينا
3: ما مست انا شوم حسكي او زي حبتي اوري جوار حسكي تشتاز متابع مسيره غالبيه مدرسه دبستانا بكرينا غالبيه واه تمام
2: بكرينا
3: هر مسلم
2: لان درستين دان يعني ونا منهاج هيا ونا كتاب هنا تشتكتني
3: ما مست بلي نا نا هاي نو نبي درجة هاي أزمو طلع مستر هاي بس هين يعني اشترى بزم دولاب نمشي تازة إجبرت شيء إجبرقو مزاجك هيا أنا أرجع أول دوسة تزارو كي مدركتين ديت أو بلق دينام بيشي أخو ودواز ماني خكرن دما ما في خكرن رجع أول دوي دوام نكر المدرسة يعني إيه مقود مش رح كرد رشام هذا مقود أف حقي واي حقي أي إنسانة تأخواز أخو ونيرين أخو بدي خويا كرين برنجي قانوني طبعا في رنجي يعني وكي حضاري طبيعية ما فك وحقك جيرة لي إيه مدينم أتقوازين بجي أف ناماها بكي زارو كي مجي وجواكا مش إيرو راستا زماني ما وأبخان ناخب زماني خبكن ما فكي ماي طبيعية وحقيقي طبيعية وحقي واجي تعبير كنصر اعتراض أخوة يتشتامهم ترشحموا تشتا أتزانهم أنا أز متابعهم أز برينهو أز مشرفي بروردي بمسا منطقة جزيرة حموي أز باعتبار أز سيور مندي وزير التربية من بريب كان فرلمان دي أز متابعهم تفاصيل حموارة قلكي شاشة ام زاركو خل نريك انت بستانا معنا از يك انسان بحسا خودكم لي يعني از يعني أك ما از نيك بحالك يا عام بحزارة من ايقو عمري مدى رجع اول شو مدرسة بستاني شامي من قد حرفك عربي نزاني مقوتوا مقوق يا ديفر كسيم ازوار نشتم مقوتوا تصوري كبه الصف ده يدي حمو عربي يشتغل استني كردوم متشتك في نذكر ميز تشقى عذابك اش فيزارو كيرا تشقى ظلمك اش فيزارو كيرا اس بحسا خدكم بس بسا حالك يجو عمري مدى وبشتي عمري مجين يجو حكمتها بعسيادة شو مدرسة أفرنج بوح عالمة زماني ما ممنوع نمس ممنوع بوان محسا دارت محاسبة كرين إيرو عم بيجن نبيجن بلكي طلابة ما يقولي ببري خسر خندين زوما كي مظلوم هات كرنا ليه جار دي عم بيجن شتك ديجي جارا يكمينة ديرو كاسوري دا زماني مكت دبستان دا شكل كي فرمي أبي تشتك أبجي إنجازك بلكي نطمو حيمة علي نطمو حيمة أم بيتر خازك لإنجازك راسي إنجازك شامي ديرو نيوي شامي دا دبستان كردي بدن إنجازك يقلي كي مظلوم أم تخوازن ما في خوا بيك بينن حقي خوا بيك بينن دا خوازا خوا فراتر بكن أم بكن صيغاتك بيتر لإلو يام هم تر أفضلو كي ميش صباج مرة لازمن أف لازمن شمال في صباح بن مهندس بن دكتور بن عسكر بن هرتشت بن مسؤول في ولاتي ده إلو ريفا كريا بلاستي إحشاش بينا مزنا
2: وانا أمجي أمجي فيدي بيجن أو خندن أقو ولاتا آفادك أم إلو روج بروج وصال صال جاري نفشكي دو كجن يعني وقت أقو أم دبين زارو قش المالي رونشتيني دلي ما تفدا جي دي شب راستي إجا ما دخص بيتر ولو خياب باتا قو أزهات ما باريز قها حاسكي وخندن هي أزبح صبا جاري عمودي بكم وأزبين ملقامش لو جلسر فيسبوك تي داني الجوري شو باندنامة أسكارم بيجم وك عمودي نوت ونهج الصديد دبستان تننا راست ما مستلي هنا بس يعني كامن يقو خند كاردونش برقو تشتكتنا يعني براستي هين عمل يا خندني دانا خندني يا منهاج يا تشكي نهاتي أدسني شانكرن
3: تشتكتنا كي أمسا تشتكتني يعني شو تشتكتنا فهمنا كتشيني مقعد دينن
2: مقعد أزيبيم سروي بس وك باجاري عمودي كتابتنا منهاجتنا يا هجر هبد بستانك بلكي ددو هبن أوجي ليفا قرن مراجعاي
3: باشا مراجعة ما مراجعة جديد بستان
2: لي خلك نظانم بي قلك يا باشا لي خلك نظانم بي كاوي جادورا من هات شبه وشاوا بي مشتاقنا هات يعني شانكل
3: قاعد ما مستان مشتاق شرح
2: كيف اي اجي فيد بيجم مانا لها فكرين شيبويا مانا افا مانا نرازي بوجي همبري ويهي
3: من فهم كلمة بس بدا تعزيز تعفيكم مش كلماتا تشتاق خوازم نامه خبك هنم اسپیکه مانا دخوازه محموه انو ایگو بهتر وی کاری تعبه پیدا شامل کی ازو خواله منش کردی شان گوام شامل دم مسائل کارت کن لیام هم دخوازم نامه بکینم گله کی شاشه ام بیشن زارو که خیر نشون دبستانه ام دبستانی خواب ولی پنج زارو که چبو زمانی متن ای بیشتر یعنی بیشتر طبعا طب مثلا اب وی رنگی ما یعنی چهار پنج حصه من کردیم زارو که نه کن دبستانه نحله اگر خصوصاً في رنجي تظاهرة أو انقطاع مدرسة شاندروشكي انقطاع بالمدرسة نامكي بجينن جواكي حالة سياسية سوري دو حكومة سوري أدبجم أبنام قها تمام؟ أمي كاركي سياسي برد بكن برلماني ده أمي كاركي سياسي قنواتي حكومي ده بكن بس أمبجن ظالتي خوا أم مزاجكي عام شكن جزيرة ده وكوباني ده وجهي كردا ده انو نشي مدرسة البيجن بجا افشاش بينا كي قلي كي مزنا وكشاش بينا ما يبري وقتي شاخي ما تقول نبن عسكر يقو بي عسكر خاينة يبي جاري ولو بيجرا في مزاج الجامعة عمرين مدى عزان يعني بروي كي وقتي وقتي بي حال تمام ضابطي كي ما حكمتي ده نبو مسؤولي كي ما حكمتي ده نبو بروي روش كي يكي سلاف كري يكي عسكر ابدينا بي خاين جا مزاجي عام بو جباكا ما كردي ده امین که زاری که خب بچه نشین دبستان عاد بچه میشه اشپینی کی کلی کی مزنا؟ ام تعدادی گیرو که خود کن، ام تعدادی مستقبلی خود کن زاری که خود.
2: تا گفت هفته یا بیش از پارسگاه حس که و چکار لپیشیاته ی توی چوب که هنگی گازنی خلکیج مثلا دبستان و خدمات آجی هی.
3: عاد بیش مثلا خدمات ابراستی نه بس حس که یعنی فاضل صال شر سوری چیب عن حرب کی مزن صرفی ولاتی چیب وكبر سر قلك بو أنا قلك باجارة نيف باجارة تننا كبرنا مان يعني وضمن يواد بستان على تعليمي يعني حرب هذا يعني تشتاتي مستهدف كرن دسبيكة نكبر إنسانة أتبيجم دسبيكة يعني تشتا هر هاد تعدالي لي بيوم مدرس دبستان في في في شري هدر يعني أم ناخوازم بيجن أم حالك قلك نموذجي دنا أم ناخوازم أم ناخوازم بيجن جي أم حالك نموذجي تخوازن إزارو كلمة سوري حميدة أنا بس حسك يعني ليه عم تخازي إيلو بس مهمة إيصال أم كارن هر طالبك جينا مقعدك يبينن ولوحك يبينن تيبا يجرب أمنين أف طموحي ما براستينهم أف حالة حازلة أم طموحي خمز ناكن تشتا أتزانم وأزهاجي هما ومتابعهم جوجرة يوم حروج أنا كان ورشة شش حفت ورشة بابونا الحسكي وحتى ديري شيتكن مقعدة شيتكن مقعدة مقعدة شيتكن يعني روجي هالروج الصوت سي صوت مقعدي هالروج شيتكن بهتري هي بكون يبقى اشتغالي از از وتوز عندن يعني شن ديري كيتشن عمودي هن بهن يعني وزن لوح يقو تريكي صيانة بلشين صيانة هي بكون يبقى ازوان درابهم بلشين يعني هن وين جرى دي باستي ناو حالة نموذجية نا بس ولكن انت مو حي ما يبيجا افح وضع سوري حمي افا بلكي حسك يقول لك دراجة يترجي على فكرة انا مثلا مثلا برياري با وضع حسك يقول لك دراجة يترجي بلكي
2: ملي بريز احمد بريز بداوي بكم ما بحصى دبستانا كر جبوم مثلا يجا نافي دبستانا كاوي او تشاوابه
3: امستا نافي دبستانا سوري حميدة هاد قهارتن نحمو هاد قهارتن يقوب علاقه بنظاما بسيستما بعسي وانا هبو حمواتن غيراندن ودمني واناجي دبستاني حسك محافظة حسكي وكوباني وحمي منطقية ما يكردها يعني تشتا از مطلع سر نابي قندا قندا يعني نابي قندا تي حمي معربون يقطع عبد الناصر ده بينجو حشتا خات عربان ده نابي قندا محمود قندا ما ونبز قندا كردا قندا ما يفلها حمي هات عربان ده تي نابي عربي ده كرن اب قند حمي ما نابي واساسي نابي دبستانا نابي دبستانا سر نابي قندا اساسي من الواكل حتى باجار هذا جي قال حسكي قام باجاري محمو يسر خطا سينور يم بجن بجن حسكي حياه ديرك ابا باجاره تجي قال لك نافي بريد حم هناك مقبول مثلا مثلا مهشتن نافي دي مثلا جاري نافي اي منطقه من الواكر مثلا نافي

0: Ne yapıyorsun şirket? Sen abi de inan. Ana var roja armatı var bedlandın mı? Okey aniye.
1: Aha.
0: Navi yani bizim belki hafta var. Hini navi dibistanı ya hatun guhartın hini bin sel deli dibistanı.
1: يعني وك أنا دبستانك اللي قريش هبي نافي وو قريش قندي قريش
0: مثلا جموال جموال عمود تساتي بينام يعني بك از ناس تاعكم مليش كي هبو نزع الناف نقول يا نافي ما يقندا نافي ما شنو مولش بس نافي قندم كانجلو عربي كان زهراء تي عبد الناصر ما بقرا مدرسة كانجلو تمام المنافي نافي هو اساسي ليك
1: اف فكره قال كي خوش براستي قال لك سباج بو فيزا لال كرني جبوتا وتبلي بونا تاجيك دي برلمانا سوري ده احمد مراد واندامي كوميتيا فرورده وهي كرني دي مجلس عقليا سوري ده ساعة خوش زور سباس
0: قد شعبي من اهلا وسهلا قلت لك خير وسلام
1: صافي

شخوا اوانا كوشي مجارمة يا ايرونا قهدارين ما هون جي دكارن جمارة بيجن هون بيرانيانا حوشي خو هون بكن شقيانا نريني انخوا ونامي انخوا جمارة ريكن لسر جمارمة يا واتساب 0 نهنه 5 حشت 0 6 4 نه 6

0: خانم ميادة بري فيستراني دقوت حطاني كوج من ورا أزمال وحوشة خناك مشقة للآلية كيدن قلك خلكين في باجاري دبيجن بسدما بلندبونا نرخي عرضان زيدبونا هجمارا خلكي وأو بيوستياكو وأو عرضورنا استثمار كرن بأوايا كمستر جوان سدمن هري كود هيلكو يك مالا خوا بك شقة لكي لكا سدمن ديتر زيدتر أو سدمن فيغو هرتني چنا مرا برسينك دناف هجمارك جخلكين باجاري عامودي تشكر مجوان برسي قالوا چما نها خلق دخوازن يعني حاس دكن كمالي خو بكن شقة وند حوشا دبن كان بهفرة لفيرا برسيني قهداري بكن
1: مخاني خو خراكر ام ده نفس بون ميباني مدهان تيرا مند كر ومخاني خراك مدام متحدة متحدة جمار آبا كر والله انا جيم افريي وخوشي وبنسبة جي خاني عربي وشقار عربي حوشا يهبي خوشتر جيشين كاي هاي بهنا مرو لي دار كيف فريي ابايا شقار نش حوشي يرتننن وامرو راحت يا خوشتر بين باقجي وباشون
2: أنا باجاري مي عمودي قال لك جي رسبي كرني خاني خو ديك الشقة طبعا قال لك جي أسبابي وان هني هناك جي زاروكي وان برن نكار جوان خانيا بأمنينن فمضطر إنه بدن متعهدة جبول شن شقة وان زاروكي وان وقال لك جي تلو إنه هاوير دور دبن بناية فدبين إنه حرمتها حوشة منامينة أم جبرولو أم ديك الشقة إيه ما أنا مكري شقة بس أزبقي حوشة عربي قال لك يخشن طبعا إيه مكري شقة جمتاني ريه منكري إنه بناية كامل وبنفس الشيء جي محوشة من هي وآليق جيجي مهشتيج بوق أش حوشينا محروم بب هناك جيجي تبي أمنكارن حوشي ولو مزن باقشكن وقال كي سخرتا وي هي يا هناك جيجي تبي ولا خانية ما آخن أمنكارن ترميم آوي حرصال بكن جبر وخانية آخ قال لك ترميم جيربي وطبعا تبي ناحية صحي خانية آخ صحي تري جعالي إيه تشمنتو ايه ما از بخوا از نب بنايا رمه
3: باجار بر آوايا نه دار وقتی باجار بر آوايا نه دار یک کودی دو دست با آوايا بکن و اجباری خلقش دست پی بکن جبر گاهی تو برات بو بینایه و کش بگن وقت هفدو ایجا اسبابی پرن اسبابی و خانی آخشی کف بونه مشاکلی وان پرن ترمیم آوانی هر سال آوا نقطه دو يعني مثلا وكان حوشك مو وبري ما هي أم مزن بوني مثلا حاريك شما خانيك شما رازي مختيم شخورت متعهدكي مثلا جيت ناحية تجاري جيت حركة شقاك ما تشهد بي يا مرو شخور البرجي جير مرو فادقارين يعني بوي مثلا تجاري جي في داوي شي بوي بلد ببر عمرانية بيضطر يعني خلاص هيد هيدي أو حوش شوان ويبي بالموديل كف
4: فرقة دور تا حوشي عربي دي الشقة دي هي الشقة خشتري باقشتري إج خاصة شلر دبرفو بارانا دي حوشي عربي تمي تصليحات جير دي في كلينا مقاتبة وخراب بي تحرصات تصليحات دي بك
5: مثلا انه خاني عربي دبين شقل منطقي قل لك اسبابي هني اسبابي هني اجبر مثلا انه خاني مني منطقي سير بيوان خاني اخن وحر صالجي اجاتي وي اخي تي بقلي بسقف تي بوش درخو تي جنبرا حري بكي وهنا كان مثلا تكاليفي قل لك بنا ايجاب مثلا بالنسبة بناء تشيبو مثلا قشبون بناية تشيبون الجمل منطقي مثلا تاغناجي الدورة ده سيشار بناية رابون مجبور بو تيجي بده افجي سببك جي سبب ان هنه مثلا مال ان جي هنه چار پنج خورتي وان هنه امكانياتي وان تننه انه خاني خواه حرق بب خاني كي بيكون حوش مزنه وي حرق بب شقاكي افجي سببك جي وان سببهاي او خانيانا كيفن بونه تهرفين يعني حتى تبك الشقة تكليفاك تكليفه جي لبه مواد قل كي بغابون قل لك خلق جي خاني خواه ددن متحدة يا او كارب مثلا كارب مش خورت شيك بس پر سري صدي حفتي و پنج كاربش منطقه تعه هدي چيبو خاني خو ددان متحدا يعني يك جي ازمو مثلا ام سي چار خورد مالي دبون امكانيات تنبون انه والام ام حرق بمو خودي خاني الا الافضل والانسب جمر مثلا متعهد بو ام بون حرق بشقه وخانية مالحالي ما
6: راستي أمج خاني عربي هات شقي معاناة خاني عربي كلكي هنا ويك بيرد عزب وكحرصة مثلا دبيت خاني خو تصليحاتها تيتشيك شقة براحتية خطا مثلا دبها بين ولا زبستان زبستاني باران تيت بخنا حس عجاجك رابط شتك اي أمد خاني عربي ده ما قلك معاناة ديتن وشخاش بورستيش آلي ورستي ده خاني عربي بخوا يعني معلوماتك تاني كارنتي بمين كاغا قوكتبه بناية وحر خورتك شقاق ديه ورستا صاروكا كشتكال كيوان وراحتي وان صالة خلق بيتر الشقاق دمينة
7: أمج عمو دينا مخاني خداي متعهدة يرو رو مخاني مرا ايمك أم كخورت أم چهتر دبين انجبر قاوة تتكاف خاني كي نهتر بسترامي كري كش جاهز كش مظبوط شحوش عربي وان يعني حتى بصلح ينتحقي دخانيات اللي بدو نازل بتجيب خودي تم خانية كم انتم ويكف وقد بيوك شوالي رزيائي كود دولو علي دتشرة إيجاي ما مشكلة هي مثلا كبابي تبي ككالكي تبي كجا تبي خانية عربي تفضل إن نشبر نيجي كتشلو دريفة كن دربا سيندر دبل نكار بو عند درجة در كبه وجاهلة طابقين دواي ويسي هاي أف زحمة مونة كيب بس وراسي يعني ايم از تفضل ان مشقه اجبر يعني ايرو رو دوره تقشبونه بنايات يعني حوشه تانيه مثلا عربيه إيه قش مكشوفه حوشه مكشوفه جوان بنايات حرشار يعني إيه دوره تقش مكشوفه إيه بنايات ايم از شترد بينهم يعني وراسي قات الدم التعهده مثلا فرضا 400 متر ذهب وقعت قشب كارد شقي جاهز بتد مثلا جديد لوان ومثلا تزامبي مثلا شو مواد كافيني تزامبي مثلا شو قاسي اكساد اكساوان شو قاسي باش قرد اللي تشتغل تزبطينا
0: افبون هناك جنارين خلكن باجاري عمودي تشتي قد هيلن يان هشت قمالا خوجي حوشي بكن بناية برانيا واند بيجن كو دناف ده كل فتا صيانة و ترميما وي مالي قلكي قرانو و تكلفاوي قلكي زيدي ما ناد شقان ده هيسان تر جالي باقشبوني زيده بونا هجمارا اندامي مالباتي كو اوقتا كو او مالبات قلك اندامن وينا هبج بو مسلا زواجد بيجكو مالباتي ده قلك خورت هبن حطاني كو هر خورتك جوان مالك ويني تايبت هبه اجا جالي اكي دن مبري خدا اند زياري اي معماري ومتاحد عزيز ملا كو اوجي بخوش باجاري عمودية دوه هف بيوينا هاني دجمر بحسا اوان سدامن قد هيل مال باري خو بدن شقا و چقي سي اقبال و خوستك لدفر عمال سر شقا هي كان بهفر الدنجيوي كو داري بكن
8: دي انا قل لك بغبا ملد بوي شقا يعني نمو اكبري خاني عربي بحوشا مزن بولو انا يعني قل لك عالم شقا درو بمراستينا لبيجن يعني شقا بحاقجي مضبضة بده دريها بدودية يعني مستوى امانا وينا برطر يعني تندري شقا خدين حوشا ينج بحاقجيج امانيج نوب جوكي او كاري قل لك جرنا لازم بري خاني عربي خلق الخاني عربي برغوبين دقو حوشاوي هاي زاروك بري بربون يعني مالبات مزن بون حوش لازم بو جوات الهر مشتن لي بري دار دي تشنين اشترب يعني قالك خلك بري الحوشة بعد زانجي انا بظاهرة قالك يكيمو يعني ظاهرات ببين خلك الحوشة رازين ولو انا كجبون الهدرا وبر مكيفة ولو يعني نا ايه دقوتن يعني دبيجين جي حوش كمارا يبرق داراتي خيط بي كاري يبرطري انا شقة خلاص تدندري شقة خودي بركونك تهب سروي بركوني هي تدبيني جانا هنك عجزيا باقش كنا بركوني فانا نما وقدري يعني خلاص دغرفا وصالونك منافع بجوج كاري ويك كيمتر السيانة ويك كيمتر براستي يعني تكاليف السيانة شحمن خانيار هني تناس كروختا حوش مزن بفرة بسيانة ويجي بيتر دبين فانا قل لك رغبة بويسر شقا وعلم شقا تخوازون دبي خفيف ونضيف يعني وقو دبيش
0: قالك سدمن اللي تبدأ أريدكن للسركو فان حوشان بكن آفاهي وشقة.

0: عليه بيبي قواك أفضل مين راشتين مي أف باندور بيش بي راشتين وأف تعدى الملاد بي جي مسترقوا دواري تندرسية دي دواري طاقشية بادة دواري يعني أمبيشن حياتها بري يعني شو سد باندارات جيان دون في تي مجوان دفار أفجي جيش تي راشتين حياتها بري نامي نكوك نامي أنا لقون داو بري قامراد بون دنجي شوكات هات ما البلد آقابا خوشي نعري بون دنجي شوكات أنا يعني مخابن أو دنجانا قلقي تيمون
1: تاني سر زمان تا غروب روزي دا ترد بن اف بنايا قلك يزيدت بن حوش نامينين اجا قلك جوان دي بيجن بمعروبرن بچوكن يعني مساحاتن بچوكن جي مكاني چفه داوينا لجينجه و لبيئة هيا دي ببي وان جي دبا دي چود بيجي درباري ويا كيدا راهشتنو نمانا وان مساحاتنا يعني افي افي كسك چقيسي تعديل جينجه ديكا
0: ما مستقبا دي ام بيجن امي بي والا عربي دي بيجن بيتوسع عمودي للبناء قبل أقوله ببي دبيت شديد شيء ببي همبلي وينا قبل أقوله بكي دبيت حديقنا آوا بكي دبيت فسحات شيء أو قدار تدبي دانين جيتي دبيت بكي جبديلا وحوشا نبي قرولا خبليزي جاري أو هوا باقش مربي جاري أو شعبه موي مزاري خوشي ببيني ويشي نايها ببيني نا اف بنايتنا والله قبل قبول بنايت مقابل حوش عربي حوش عربي ك ك ك باندور باندورا قلكي شو بنايتها تشتري وقت مشترك دواري تندرستي دبي دواري خشبونا مالي دبي دواري بهنام دبي دواري هواء باقش دواري سكناندنا سيارة او چیکه دواگی تو بینات که چه که با مشتری و ده کفلت دیکهینی پازده کفلت دیکهینی یعنی اون عائله او عائله و مقابل اینا و اتومبیل آخه دو دریب سکنی و چیکه ببی یعنی حتی آنا اون مشکلایا دنیا بازار در دیکهی گله جیران دلی هدو چی دیکن جبر سکنندن هم و اتومبیل که دو دریب با فهم یا با مشتری و جاری یعنی نه حوش دواگ حوشی میچون مقابلی وی حوشی گرک جمر اما حديقات بتوش شيء ببدي تغيد تشتك شيء ببدي باندورا ويحو شيء ببدي
1: نخاصم دي باجار بتشوك دوك باجار عامودك او نافدار وناسكري بوان حوشين خواه ايجاد داوية دبرز سلمان هگر جبوي پاراستنا وان تشت اينيوي تشت گمائي جوان روبرين كسك لازم چي ببشيرتا تجبوي ويچيه
0: بخود شيرتا اساسي جمر وجيكي رشارة داريه ما گرد رولا خبليزم دوی مجاری دن بری حمدش تی وقت گوت کولانه عمودی چوچیکن تنگر هر مالک همه دو متر سی متر وگر باش دن مجاله که بدن بتکار بیش پر شینایی که دوی مجاله هاند دین دوی چار سی چار متر دن او گله کی باشی حدیقه چه گوبانا گله کی باش بو نشد امی وعی ان رولك بيزن انه افضل انا بتشارع بن بالحديقه بن لدوره باجار بن واندر تعديل ونكن او ما نقصين امرنا جنوان ام تصبر نجني ام تعديل نكن سواء امبن ولا سواء ما بيش بو بتعدينا جواندر افضل انا بمين وامجي بدوره فملت كامل اي خدي خدي بريار دارا دین دورا بازار جیگه نه لازم مثلا ام بجن مثلا دورا چمدی به دورا بازار مساحات هن نه استقلال گنج بو مثلا دانینا ورزا دانینا مثلا شینایی مرو شیناوان دارا دین و گله کی باش به و گله کی صداوینا بدل اوان حوشاف المدغر
1: هیوی اوه گلک سپاسش بوی توشیرت تا اندازیار چاندنی سلمان خلف گوت مرا بدریا تلیفون ساعتا تا گلکی خوش با
0: گلک سپاسش ورشی و جه گهدار هاره ساعتا وشی خوش
1: گلک سپاسش

هن عمي جم قهداران قياي ما خوازم بخوي نمناريني نوانجي ناس بكم ام احمد بيجا براستي من قلكي برياح وشاخو كرياتي دا قلك دارو وجواتين اي مالباتي تيدا تشيدبون ليد همان دا ميدا از فيم دكم جيقو قلك خلق نها حو جداري شقاني شبرز دا بونا هجمارا خلقي وبلند بونا نرخي عردان اير دا بيجا ايرو هجر از لاوي خو بزا وجينم جبديلكو از عردكي نه بكرم بكومك برا وستيدا افا بكم از يوي حو شاخو بكم شقة زي بكم بناية فيدل منه للاوي منجي ولي براني وياي جي نامي كدن هاتيه دبيجه بنرينا من بنايه بان روجاد قلكي بيوسته اللي هيفيد كن جو اهتمام بيتر بوان او روبرين كسب ورا كرن جبركو او بشك جي ناسنا موهبونا ا في باجاري وخشبونا ويجي زيده تردك جاب في اواي خشبونا ويكيم تردبه.

ديلان جي جمرنا ماك شان ديا دورين دي بيجنها از دريدا ما جعمو دي مبري خداي قامش لوز الوجه داريتكم دي بيجا از بخون بفيت شتيرا ما جبر او حوشا هاني نبتاني رو بركة بتشوكا لي بشك جبير آنينو چاندا باجاري عمو دي دي بيجا والله از رنشناوي حوشينا دم بقلك شقان يعني عمو دي ناسكريا بحوش و افجوات و كومبونا وي كومبونا خود نافا وان حوشا دي دي بيجا سلافن مجبوي خلكين عمو دي تفده وكاسرانك خوش دياري من بكن از درجبونا فيريا هاني جبير بكم.

لدوهر مالك كوهاتا خستن جبوكو آواهية كيان شقاك ورا آواكرن بتاني بير آنين مان إيجاد نافا بيوستيا برفرهية آواسازية وخستكا باراستنا وان روبرين كسك حوش دمينين زيدة تريكو أو برچيكا عرد تاني بن جبو خلكين باجاري عمودي بتايبت أو روبرهاني قريداية ببيردان كاوان بتيكلين جواكي وبخزاياكو أو بشك بشك بو هردم و دمينجي بشك جوان هرگولين جياني يروجانا إجابي في آواي قهدارين مم دكهجين داويا خلقا خواني يروج برنامه يا راديو زين قلق سپاس جبو قهدار کرنا وحطاني في كيليه سپاس جبو حردو هفكاري من الكنترول دورين علي وهيفا عبدالقادر السيدان حسين بواربوم سبا دعيني دميدا وهفكارا من دورين علي لقلوا باب مجارن ديتر حطاني ويدمي هم بمين دنافا خير وخشيه دا بخاطريوا.

فاسي. صغير الهدايا كتير عقياسك. ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف.

وزيبلي من تديبا يا زيادة يك بريبا برا برا بدليخة من كاريبا أبيناتا جد البريبا أبيناتا

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك عايز احس